0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

الرشيد اف ام 91.5.

يا سلام على حبي وحبك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: من الرشيد FM. صباح.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه،

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد FM. صباح الخير. صباح.

0: الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الجلود
1: والعراقيون
2: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان المسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية مستمعي راديو الرشيد في كل مكان في بغداد وأطراف بغداد على 91.5 FM. أهلا بيكم وصباحكم ورد وهنا، وإن شاء الله يوم طيب أتمنى لكم يا أحبابي، وصباح رائع برفقة بانجور. مشتاقين لكم جدا بالتأكيد بعد هذه الأيام اللي توقفنا بها حزنا على سيد الشهداء عليه السلام، ونستأنف اليوم برامجنا كاملة بإذن الله أنا وزملائي، ونرحب بكل مستمعينا، وإن شاء الله يكون هذا اليوم مشرق على العراقيين بالراحة والفرح والأمان والازدهار ورد الحقوق وجبر الخواطر المكسورة، وإن شاء الله الأيام القادمة تكتب لكم يا أحباب كل الخير والبركة. يا رب حزيران الجميل هذا في أواخره يكتب الله فيه بدايات سعيدة، فرج عظيم من الكريم، وعلى قولة أمهاتنا قبل العافية درجات، درجة درجة أو باية باية، وإن شاء الله ينطيكم العافية ويتعافى العراق من سرطانات عدة نخرت عظمه، وإن شاء الله يبقى العراق بخير بوجود أبناء الشرفاء وبوجود أناس لا يزالون يطالبون بحقهم بإصرار تام ووطنية مخلصة. فأتمنى من الجميع أن تلهج ألسنتهم بالدعاء للفرج لهذا البلد العظيم والخلاص من الفساد والفاسدين. صباح مشرق عراقي جديد في حزيران أو أواخر حزيران، صيف رائع إن شاء الله على العراقيين، وأهلا بكم في بانجور للساعة 10 برفقتي على الميكروفون بان الموسوي، وكلنا برفقته على المكسر وسام ماجد.

حبايبي صباح الخير، صباح العافية عليكم، صباح الفرج، صباح كل شيء تتمنوه حلو يا رب، صباح الأرزاق، صباحكم إن شاء الله مطر فلوس، مطر راحة. الأحلى من هذا كله أنك تشعر براحة، براحة بال، راحة بال. مظفر النواب يقول خبزة واستكين شاي راحة بال تكفيني. والله يعني الإنسان بلا راحة بال، أعوذ بالله من أن تسلب راحة بالك، أنه أنت شقد تلوب شقد هسه عندهم كومة فلوس باقة والدنيا واللي بيها، بس ما عندهم راحة بال. يقول لك بفراشاتهم يرجفون، وعليه احمد الله انك مرتاح بالك، تنام لا داين ولا مدين ولا داعي ولا مندعي على قولتهم. فان شاء الله الموفقية والموفقية لطلاب السادس العلمي، اليوم امتحان الكيمياء اليوم امتحان الكيمياء والنظريات والجذور والكلاميات ما ادري ايش اسمهن، والطاقة الذرية ودالتون وما ادري منو، والكم يا الله الله يفرجها عليهم ان شاء الله. ويعني شوفوا اكو ناس حايرة بشي مفيد بسعادة، وأكو ناس حايرة وين تودي وجوهها، شتان ما بين الاثنين. عموماً تعالوا أنا وياكم نعيش 360 درجة، وأولها أنت ليش يصيبك القلق من الأوضاع المالية؟ يعني أكثر ما يصيبنا بالقلق هو الوضع المالي، خصوصا في أواخر الشهر، يعني خصوصا الناس اللي على الراتب، أقول الناس اللي عايشين على الراتب. فأواخر الشهر شنو يعني، هو بداية الشهر تقريبا يخلص الراتب سبحان الله، بس يعني يبقى الإنسان عايش بهذا الضغط النفسي والقلق، ويفكر وشلون وخاف ومعرف شنو، مع أنه الله كافل الأرزاق، لكن هذا هو البشر. يعني عموما القلق من الأوضاع المالية قد يرفع الالتهابات بالجسم، تخيلوا، ويؤذي القلب، سلامة قلبك. إذن أبحاث حديثة أكدت أن التوتر المالي المزمن لا يؤثر فقط على حساباتك البنكية، بل يترك بصماته على صحتك بشكل صامت. هناك تأثيرات صحية، ما هي؟ اضطرابات النوم، ارتفاع ضغط الدم، زيادة الالتهابات في الجسم، وإرهاق القلب والأوعية الدموية. طيب كيف يحدث ذلك؟ القلق المالي يبقي الجهاز العصبي في حالة تنبيه مستمر، ما يضعف التوازن النفسي تدريجيا، حتى لدى من يبدون قادرين على التكيف ظاهريا. أخيرا الاستقرار المالي لا يقل أهمية عن النوم الجيد أو التغذية الصحية. يعني أنت مستقر ماليا معناها نايم زين وماكل زين. التوتر المالي ليس فشلا شخصيا عزيزي، بل أزمة صحية صامتة، يعني من ما عندك فلوس أنت مثل المريض، أوكي؟ وأزمة صحية وتعدي، صحية صامتة تحتاج وعي وإدارة شاملة. نصيحة الخبراء لنا ولكم، تعامل مع صحتك المالية بنفس الاهتمام الذي توليه لجسمك وعقلك، فالوقاية أفضل من العلاج.

صباح الخير والورد والعافية. من المتوتر أكثر، الطالب أم أهل الطالب؟ تشير الأبحاث في مجال علم النفس أن الأبناء يتأثرون بمشاعر وسلوكيات الوالدين، فإذا كان الأهل يظهرون قلقاً مفرطاً أو يتحدثون باستمرار عن النتائج والخوف من الفشل، فقد يشعر الطالب بضغط إضافي يزيد من مستويات التوتر لديه ويؤثر على التركيز والأداء. يؤكد مختصون أن الدعم النفسي وإظهار الثقة بقدرات الطالب وتجنب المقارنات أو التوقعات المبالغ فيها يساعد على خلق بيئة أكثر هدوء ويمنح الطالب فرصة أفضل للتعامل مع الامتحانات بكل ثقة. تحية للناس اللي تتكلم باحترام، اللي أفواهها ما تنطق إلا بالكلمة الطيبة، وتحسن للناس اللي الإساءة عدها ويا أنفاسها. تحية للناس اللي تأثر بيهم الكلمة، تأثر بيهم الكلمة الطيبة ممكن تنعشهم، وتأثر بيهم الكلمة السيئة اللي ممكن أن تمرضهم. شوفوا أحبابي، دماغ الإنسان يتذكر الإساءة لعقود وينسى المدح خلال 30 يوما. أثبتت دراسات في علم النفس والأعصاب أن الدماغ البشري مبرمج بيولوجياً عبر ظاهرة الانحياز السلبي. يعني شنو؟ هذا لتذكر الكلمات الجارحة لعقود كتهديد اجتماعي، بينما للأسف تتلاشى عبارات المدح والثناء من الذاكرة خلال 30 يوما تقريبا. يفرز الدماغ هرمونات أو هرمونات التوتر عند الإساءة التي تحفر الموقف في الذاكرة طويلة الأمد، بينما تحفز عبارات الثناء هرمونات السعادة المؤقتة، مما يستوجب التدريب الواعي وتدوين الإنجازات لتعزيز الصحة النفسية وتجاوز هذا الانحياز.

صباح الخير على عيونكم الحلوة اللي تبكي لما تشوف فيلم يثير مشاعرها. يتمتعون بذكاء عاطفي ملحوظ الأشخاص الذين يبكون أثناء مشاهدة الأفلام. سؤال: لماذا يبكي بعض الناس أثناء الأفلام؟ تشير أبحاث علم النفس إلى أن بعض الأشخاص لديهم استجابة عاطفية أقوى تجاه القصص، لأن الدماغ يتعامل مع الشخصيات الخيالية وكأنها حقيقية جزئياً. هذا يفعل مناطق مرتبطة بالتعاطف، أي الإحساس بمشاعر الآخرين والارتباط العاطفي بالقصص. ماذا يعني ذلك نفسيا؟ يعني الأشخاص الذين يتأثرون ويذرفون الدموع غالبا لديهم قدرة أعلى على التعاطف، ينتبهون للتفاصيل العاطفية في تصرفات الآخرين، يتفاعلون بعمق مع المواقف الإنسانية. هذا ما يعرف أحيانا بالذكاء العاطفي، فهم المشاعر وإدارتها والتفاعل معها. لكن هل هو دليل قاطع على الذكاء العاطفي؟ لا، البكاء لا يعني تلقائيا ذكاء عاطفي مرتفع، وعدم البكاء لا يعني برودا أو ضعف مشاعر، لأن الاستجابة العاطفية تختلف حسب الشخصية، التربية، التجارب السابقة، الثقافة وغيرها. طيب، لماذا يعتبره العلماء أمرا صحيا؟ لأن الأفلام والمسلسلات تعمل كتجربة آمنة للمشاعر، مساحة أيضا لتفريغ الحزن أو الفرح، وتدريب

القبض على رجل لاتصاله بزوجته 100 مرة في اليوم الواحد. ألقي القبض على رجل ياباني بتهمة ملاحقة زوجته عبر الهاتف، إذ كان يتصل بها أكثر من 100 مرة في اليوم بشكل مجهول ولا يقول شيئاً حتى تغلق الخط. وقد سئل عن سبب مضايقته لزوجته لأكثر من شهر بمكالماته المستمرة والغريبة والصامتة في نفس الوقت، أجاب الرجل بكل بساطة: أنا أحب زوجتي وكنت أتصل بها دون أن أنطق بكلمة، وكأن الملاحقة كانت دليل على حبه لها.

صباح الخير، صباح الورد علي حن، وبعث لنا يعني فويس او رساله مكتوبه على 0770011415 واتساب.

0: البداية من أبو دلة: الطيبون لا تتغير صفاتهم حتى لو تغيرت أحوالهم، فالكريم يظل كريما حتى لو افتقر، والمتسامح يظل متسامحا حتى لو ظلم. صباح الخير أحبتي، تحياتي للجميع. من أروع القصائد في رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، قصيدة للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد رحمه الله، أتمنى أن تنال إعجابكم. الله الله، من أروع القصائد التي كتبت لأبي عبد الله الحسين. بوركت يا أبو دلة. صدام الزبيدي: نور الله قلوبكم وأسعد في الدنيا والآخرة، وأسعدكم في الدنيا والآخرة. صباح الخير، صباح الورد، حياك الله. مسج من آزاد، آزادنا يقول: ليس كل يوم عظيما، لكن في كل يوم شيء يستحق الامتنان، ابحث عنه وابتسم له ثم امضي بقلب مطمئن، فالأيام الجميلة تبدأ من نظرتنا إليها. أسأل الله أن يرزقكم صباحات لا يحملها إلا الخير، وأياما يسبقها التوفيق ويملأها الرضا، وأن يفتح لكم من أبواب فضله ما يبهج قلوبكم. اللهم بك أصبحنا، صبحك الله بالخير والعافية وبكل ما ذكرت من الطيب يا طيب. عباس الحمداني: اللهم اجعل لنا في هذا الصباح نصيبا من الرحمة والمغفرة والبركة والخير والفرج والشفاء والشفاء والرزق والتيسير والسعادة، آمين يا رب العالمين. مروان: صباح الخير يا مروان، صباح الخير والعافية ستبان وأستاذ وسام وجميع المستمعين، مشتاق لكم صباح التغليف اللي بالجمعة اللي بالجملة بس بقى هذا شو وقت يعتقلو. تحياتي لكم أبيكي يعني ماكو هيجي شرشبيل انت لا إله إلا الله، الشكل سنفور والأخلاق شرشبيل. حنروح بريك أول وراجعين نكمل. بانجور
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM، صباح الخير. صباح.

صباح الورد، صباح العافية، رجعنا نكمل معاكم أحبابي بانجور مع بان المسوي ووسام ماجد للساعة 10، ونرجع إلى الواتساب وتحية لكل من يراسلنا على 077-00-11-4-5. وصلنا إلى وسام البحر. صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بكل خير ومحبة وراحة بال. شكرا وسامة، يسعد صباحك بالخير والبركة. سحر الخفاجي، صباح الخير لك ولكل ما تتمنين لنا حبيبتي الغالية، عودة مباركة، مواضيع نارية تحرق الفاسدين. حياتي، صباح الورد عليك والله يحرق الفاسدين إن شاء الله. حربي، صباح الخير للأرواح الجميلة التي تنشر البهجة أينما حلت وتزرع الأمل في النفوس، صباحك سعادة تملي روحك إن شاء الله. أركان أبو حمزة، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أجمل تحية مني إليكم جميعا وخاصة مسز بان الوردة، وبداية أسبوع جميلة للجميع. أركان أبو حمزة، كل التقدير يا أركان، صباح الفل والهنا. حسين عبد، صباح الخير ستبان، قناة الرشيد ترشدنا بان تبين لنا كل الفرح. يا عيوني يا عيوني، انت صباحك فل وعافية ان شاء الله. صباح الخير والعافية عليكم وعلى الشعب العراقي. أم تيم، وعليك يا طيبة، يسعد صباحك حبيبة قلبي أم تيومي، منورة جدا، وصباح الفل على كل العراقيين. نروح لللايف.

صباح الخير على أحبابي على اللايف ستريم الخاص ببانجور على تطبيق فيسبوك في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد. وصلنا إلى محمد يونس. صباح الخير والسرور، يسعد صباحك بالسرور والنور. عمران العبيدي صباح الخير، صباح العافية. دكتور معن محافظة صباحكم عسل. الست الغالية بان ربي يحفظكم جميعا، تحياتي إلى أهلي في العراق. مشاركتكم هي ألماس العالم أو هيك شيء. تحياتي إليك. يقول ستة من جمال حلاوة الأخلاق الإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون والوفاء، كلش صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جميع الستبان والمخرج وجميع الفريق العمل، دوما مبدعين. يقول شرف المنتخب الأردني بهدف الأرجنتين، انتهت المباراة 3-1، إنجاز تاريخي للمنتخب الأردني بالرغم من وداع كأس العالم للأردن. يلا أهو أحسن مما فيش. تحياتي إليك ولكل منتخب النشامة. ياسر العزاوي صباح الخير والسعادة، يسعد صباحك. وسام البحر شكرا شكرا للطلة الحلوة الفيسبوكية وصباحك عسل. ماهر السعد صباح الورد صباح الورود. وأبو لمار صباح الخير عليك ستبان وعلى جميع المستمعين، يسعد صباحك يا عيني وصباح كل الناس الطيبين اللي يشاركونا عفوا على الواتساب أو على البث المباشر أو من خلال الاتصالات الحلوة في يعني على البرنامج على الهواء. شنو أستاذ وسام؟ أوكي، بس عندنا مسج من سحر. صباح الخير عليكم مرة ثانية وتحياتي إلى بنت خالتي أم شهد. أم شهد هي الآن تسمع البرنامج. تحياتنا إلى أم شهد، صباح الفل عليها وكل التقدير ومية هلا. زين، هسا احنا عندنا تصبيحة اوكي، بس نسمع وسام ماجد شنو مختارنا. وتهيئوا هيئوا لي تليفوناتكم، وايضا راح ابعث السؤال لكم احبابي على الواتساب. اوكي، كل شخص يبعث لي رسالة راح اتحاور وياه بالمحادثة حتى يبعث لي رأيه بفويز ايضا. جاهزين؟ يلا حضروا تليفوناتكم ويلا بعد شوية نسمع التصبيحات.

صباح الخير، صباح العافية. أكو مصطلح أحبه اسمه أو يقول ضربة المعلم أو ضربة المعلم، أوكي؟ هو غالباً ما يستخدم في بالثقافة المصرية، واللي هو تعبير مجازي دارج في الثقافة المصرية، أو أيضاً حتى عندنا بالعراق، يعني يستخدم لوصف خطوة أو قرار يتميز بالذكاء الحاد والتوقيت المثالي. فضربة المعلم هي حركة استراتيجية أو قرار حاسم وصارم يأتي في وقت غير متوقع ليعيد ترتيب الأوراق ويقلب موازين القوى لصالح الحق أو القانون. طبعاً سر قوتها يكمن في أنها تنفذ بحرفية عالية وبأقل الخسائر الممكنة، وتصيب الهدف بدقة بحيث لا تترك للطرف الآخر مجالاً للمناورة أو الالتفاف. هل تنطبق ضربة المعلم علينا؟ طبعاً، لأنه أحياناً، مو أحياناً، إحنا عايشين من الليلة الفاتت ولغاية الآن فد حالة، يعني وحملة لمكافحة فساد يعني نخر عظم العراق وأفتك بثروات العراق بصورة مهولة، يعني بصورة تقول لا كذب، هذا مستحيل، فيلم هذا هندي، هذا فيلم هندي اللي دا يصير، مستحيل هلقد هذا، بس هذا بس اللي هو إيه القداتة، هذا بس إيه القداتة، لا وجهه بعافية، لا بشكل، أستغفر الله، يعني لا بهيبة، لا يقل المنصب، لا هو مقدم شيء للمنصب، أوكي، بس هذا القزم، هل قد لعد الحيتان الكبير أشقد. فأعتقد أننا عشنا من البارحة أو يعني من فجر اليوم ضربة معلم.

0: أحبابي اليوم سؤالنا بصراحة، وأرجو أيضا أن تشاركونا بي عبر الواتساب. أي شخص يبعث لي رسالة على الواتساب راح أراسله وأبعث له السؤال حتى يفهمه ويمضغ زين بعقله، ويبعث لي صوته، تسجيل صوته برأيه بالموضوع. فاليوم سؤالنا يقول: إذا اعتبرنا التحركات القانونية والقضائية الأخيرة ضد الفساد والاستيلاء على المال العام بمثابة ضربة معلم، فهل ترون أن هذه الضربة ستنجح في صيد الحيتان الكبيرة وتغيير المعادلة فعلياً، أم أنها ستقف عند حدود معينة؟ وما هي الضمانة لكي لا تكون مجرد إجراءات مؤقتة؟ أهلا بكم مستمعينا وبمشاركاتكم معنا أيضا على الهواء مباشرة على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. أحبابي رجاء الرد على السؤال على الواتساب يكون ببصمة صوتية، لأن إحنا نحتاجه حتى نشتغل سوشيال ميديا. أوكي، يا ريت يكون ردكم مو مكتوب، صوتيا للي يحب يشارك صوتيا. جاوب على السؤال برأيك ببصمة صوتية، فتحياتي للناس اللي تجاوب ولكن بصيغة مكتوبة. تمام، إذن أحبابي تتوقعون اليوم هذه ضربة المعلم؟ أوكي، يعني هي إذا اعتبرناها يعني ضربة حقيقية قانونية وقضائية ضد الفساد والاستيلاء، تشوفون أنه هذه الضربة راح تنجح في صيد الحيتان الكبيرة؟ ترى هم هذول الصغنانين اللي يلزمهم بعد أكو حيتان كبيرة وتغيير المعادلة فعليا، تقدرون يعني يقدرون، أم أنها ستقف عند حدود معينة؟ يعني جوز بس هذولا وعلى أساس هي صارت حملة ضد الفساد والبقية لا، أو ممكن البقية باعوا ذولا أوكي ذبوهم بحلق المدفع على قولة أهنة حتى هم يطلعون بأرواحهم. هل ستقف عند حدود معينة؟ زين، شنو هي الضمانة حتى ما تكون مجرد إجراءات مؤقتة؟ شنو رأيكم بهذا الموضوع؟ شاركونا على الهواء أو شاركونا ببصمة صوتية على الواتساب على 0770-11-4-5.

0: أم تيمة على الواتساب بعثت لنا فويس. صباح الخير حبيبتي.
1: صباح الخير حبيبتي، صباح النور عليكم وعلى الشعب العراقي وعلى هذا البرنامج الحلو الجميل. إن شاء الله الشعب العراقي راح يظل دائما إن شاء الله مسيطر على الفساد، والأيام القادمة إن شاء الله تكون أجمل وأحسن من جميع الاتجاهات. أدعو الله أن يحفظكم ويحفظ العراق أجمعين إن شاء الله. شكرا.
0: آمين يا رب العالمين. شكرا أم تيم العزيزة، وإن شاء الله يعني تكون خطوة في مصلحة العراقيين الأحبة. إن كانت حقيقة ليست تصفية حسابات حياهم الله. تقول هيجي سحر الخفاجي. سحورة يرجى حبيبتي أن تبعثينا بصمة بصوتك ورأيك بالموضوع. حبايبي واضح كلامي يا عمري، رجاء ابعثوا لي بصمة بأصواتكم للي يحب يطلع. لا تذكرون أساميكم، إذا ما تحبون تذكروها براحتكم، بس لأنه راح يتم نشرها على السوشيال ميديا. أوكي، اللي موافق يعني يبعث لنا رأيه بهذا الموضوع. تمام، في ظل الحملة اللي شهدها العراق فجرا ضد البعض المفسدين والفاسدين في الطبقة السياسية، والبحث لازال مستمر عن البقية. تتوقعون ضربة المعلم هاي راح تنال الرؤوس الكبيرة أيضا، الحيتان الكبيرة اللي الله أعلم شو مبقين، يعني ولا حتى سنسول بالعراق مبقين. ولا هذه إجراءات شكلية أو قشور، حتى المواطن يقول ها إيه والله أكو حركة. شو تقولون أنتو؟ عموما عندنا اتصال. صباح الخير. صباح الخير.
2: ألو، صباح الخير والعافية والبركة.
0: صباح النور، يا هلا.
2: ألف تحية لجمهوريتنا الطيبة وتحياتنا للمخرجنا الجميل وكل كادر إذاعة الرشيد الطيبة.
0: يا صباح العافية حيدر البصراوي ومية هلا.
2: الله يخليك يا طيبة. الصراحة الموضوع شاغل اليوم، ويعني عاشتي إن شاء الله الموضوع الراقي صراحة.
0: عاش راسك.
2: احنا نتمنى يعني دائما يعني الفساد والمفسدين يعني صراحة ينعدمون قدام الشعب يعني نفس الوقت يعني. يعني مو بالسجن وبعدين ممكن صراحة يعني الصراحة يعني يطلعوا وهم راح يرجعوا مرة ثانية وهاي لا يعني يعني هذا الشيء يعني بكرين ويتعلق قدام الأمام أنظار العالم كله يعني
0: العالم كله. زين، تتوقع هذه تنجح يا حيدر في صيد الحيتان الكبيرة؟
2: نعم، هم يعني صراحة يعني حقوقت بالمثل يعني ما يعني الانشاب واحد النبي يعترف على البغية كلهم يعني صراحة لسه الوقت يعني يعني ما كل مشتركين بالجريمين، بس من كل واحد يدب الكل صراحة على نفس الوقت يعني يدب الحرام يسلهم يعني.
0: نعم يا عيني. شكرا جزيلا أخ حيدر، شكرا لمشاركتك معنا. مع ألف سلامة، تحياتنا البصرة، وإن شاء الله أيضا هذه الحملة تنال يعني من المفسدين في البصرة وفي باقي محافظاتنا جنوبا وغربا وشرقا وشمالا، والدنيا تترتب يعني الدنيا تترتب ويلزموهم ونخلص منهم. العراق يتنفس. البصرة هذه العظيمة اللي مغذية الدنيا كلها ترابة والذري، سامرة ترابة والذري، النجف ترابة والذري، الديوانية حدث ولا حرج، الناصرية يعني ها شوية تتنفس، شوية صار بها بعض الحركة لكن مو استحقاق الناصرية، العمارة واسط المبيوقة المنهوبة من أقزام موجودين، منو بعد؟ منو؟ باقي المحافظات، أنبار، فلوجة، مدري منو، تكريت، الموصل، كل المحافظات مبيوقة منهوبة مسلوبة والفساد بيها للجوجا على قولتهم. زين، لا يغركم هذا القشور اللي يخلوها. لا يعني أنا قلت لكم سامرة، أقسم بالله كأني لو بالزمن العباسي، زمن الدولة العباسية، والله العظيم أكثر إعمار وأكثر ترتيب. أدري هالثلة القاعدة بمجلس محافظة سامرة شنو نفعهم؟ هالناهبين السارقين المارقين إيش ده تسوون أنتم مجلس سامرة يا بواقين يا فاسدين؟ تحية إلى الدولة العراقية، إلى رئيس الوزراء العراقي. أنت المفروض الآن تحط على سامرة أول شيء، وتشيل ذول الفاسدين زين، وتخلص أهل سامرة منهم. ماكو تراب تراب تراب تراب تراب تراب. ليش ليش الملوية ساديها، المادر شنو ساديها، الشوارع ما مبلطة، الترتيب ماكو، وين وين تلقي لك بنزينخانة زينة. يا ليش ليش ليش ليش ما معتبريهم بشر؟ الديوانية ما معتبريهم بشر؟ يعني ليش هيك؟ ليش باسم منو؟ باسم منو؟ باسم الدين؟ انتو لا دين ولا شرف ولا ناموس، ولا ولد عشاير ولا ولد خير، ولا تعرفون الله، ولا تعترفون بدين إسلامي، ولا بكل الأديان، ولا تنتمون للمذهب، وكل كذب وكل دعايات حب للآل البيت، كل كذب. كل ناس جيتوا لمصالحكم، انتوا جيتوا لمصالحكم، تكونون نفسكم لأن كنتوا حفات صعاليك منبوذين مشردين غير محترمين مهانين حثالة الحضيض، وجدت بيتكم اجدت بيتكم اجدت بيتكم هيجي ما أدري غضب من الله على العراقيين وخلاها بيتكم. بس ها الله يقتص من الظالمين بالظالمين، يدزلهم أظلم منهم بعد. فشيلونا هالشكول العفنة هذه، هاي الشكول اللي دمرت الناس، دمرتهم دمرتهم هم وعوائلهم، هم وعوائلهم داخل وخارج الوطن. نهب نهب نهب نهب فلوس فلوس فلوس فلوس. الله أكبر الله أكبر. ايش دسوون سويتوا بينا؟ ليش ليش احنا قرايب صدام حسين؟ احنا جبناه حطيناه لو همي ان ضحكت للدنيا بيوم بيومها وجابه مثل ما ضحكت لكم وجابه وجابكم. دخيل الله من هالظلم والفساد اللي منقعين العراق به. لا شرف لا ضمير، لا يلزمكم الله، لا يلزمكم الحسين، لا يلزمكم الدنيا. الله أكبر، شنو انتم طبقين القانون وخالي بجيبكم؟ ترى دمرتونا دمرتونا، الحراير زلن وطلعن من الطريق حتى يعيشن، والشباب راحت وزلت وانحرفت عن الطريق حتى يعيشون. الإنسان المحترم عاف الاحترام وصار مبتز وصار مرتشي وصار كل شيء حتى يعيش، لأنه أنتوا المحترم ما يعيش وياكم، والشريفة ما تعيش وياكم. بلوغراتكم عندهم مليارات يا حثالة، بلوغرات يعني من ذني اللي ما أدري شو أقول. مو هي المشكلة، ما أقدر أقول مجالس محافظات وكل واحد كرشة 4 أمتار ويمشي وقاطة ويات شم حثالة يحمي ويركض وكلهم عرق، حتى ما يعرفون يلبسون السترة والرباط وما أعرف شنو. وهاي بطلع عنا المسدس ودير بالكم لهاي، عدهم عقدة من أيام صدام حسين. شلون قبل صدام حسين وجماعة عدهم مسدسات؟ احنا ندفع ثمن العراقيين اللي كانوا هم يشوفون ويخافون، فاحنا هم نخوف. ها هي كل ما في اللعبة هذا، ان يعوضون العقدة براس من؟ براس الفقرة، براس العراقيين. هم نبوقهم وهم نذبيهم حيفنا وهم نطلع عقدنا وهكذا. والله شنو الامريكان جابوهم وخلوهم وفتحوا لهم الطريق من زمن برايمر الملعون، والا انتم مش كول، انتم مش كول انطيكم اربع صخور تسرحون بيهن. والله اقسم بالله لو عندي صخور اجل الله السامعين وواحد من ذول الاشكال العفينه يقول لي بس خل ارعاهن، اقول له لا، هذني تاج راسك، لان انت كالانعام بل اضل سبيله. انت اللي بلا شرف شلون تنام بالليل والناس لكم مالتهم الزرع عليه سبالت، الزرع خاف يموت يحتر، واحنا مقلوطين على قولة اهلنا، مقلايين تقلي. ليش؟ على اي اساس سوينا؟ شنو ذنبنا؟ شنو ذنبنا كعراقيين احنا هيك يصير بينا؟ ليش ليش ليش احنا شعلينا؟ صار لكم مش قد 23 سنة؟ الله أكبر. يعني اللي انولد هسه المفروض إذا عنده فلوس متزوج وعنده 2 جهال 3 جهال، بس حتى الشباب بطلت ما تتزوج، ولذلك ده تصير أعمال منحرفة. شو يتزوج؟ تعرفون شكو بالمحاكم؟ تعرفون قضايا المحارم شنو؟ تعرفون الكوارث شنو والشذوذ والطول وغيره؟ كله بسبب هالوجوه العفنة الشابعة دفاتر وتحرقها وضميها جوا الأسرة وخاليها ما أدري منو، وين ماكو خبازة من تروح 7 فدوات للخبازات، وين ماكو وحدة حثالة لا هي حفافة لا هي خبازة لا هي مجدية لا هي تلم قواطي لا هي ما أدري شنو لا هي معتيق، جت قاعدة هنا وتتراجف وما أدري شنو حواجبها خيوط وتحكي بالشريعة وتحكي بالهاي. قوم حجية، قوم طلعي طلعي برا يا فاسدة، مين اللي تخينتي؟ مين اللي مين جبتيهن ذني؟ يا وأبوك أبوك يا أختي، ميلشن ميلشن الخير التن، كل وحدة تطلع وضاربة وجهها 100 إبرة والتاتو والرموش اللي ملزقتها ونافخ الشفايف. جا هو الحسين قال لي نفخ الشفايف صدق كذب؟ ايش سويتوا بينا؟ ايش دمرتونا؟ ولكم تضحكون علينا؟ الله هي دامت له حتى تدوم لكم؟ زين انتم ما صارت لكم عبره؟ اهلنا يقولون عبد الكريم قاسم كان انزه رئيس للعراق وطول 6 شهور يمكن وهم ما دامت له. انتم على اي اساس جيتوا تكذبون علينا بعلي بن ابي طالب وآل البيت ولطموا واحنا نلطمكم على راسكم بالفلوس؟ احنا ننهبكم وتظلوا لطموا، بس عبالكم حوبة تبع عبد الله تفوت؟ لا، واحد واحد قفوهم انهم مسؤولون. والله تطلعون، اني دائما ما اقولها، اني دائما ما اقول هاي الكلمة، والله تطلعون بالمحاكم على التلفزيون، والله تحاسبون من الشعب، والله يتم الاقتصاص منكم بإذن الله تعالى وبزود سلطتنا القضائية النزيهة المتجردة عن أي دور ثاني أو أي تأثير ثاني. القانون أولا، القانون أولا، خطوة رائعة من علي الزيدي. الآن هم في عطلة، يعني شنو قانونا؟ يقدر يتحرك قانونا وما يتأثرون، ما يتأثر الموضوع بالحصانة الدبلوماسية وما أدري هاي خوش أنا عندي حصانة دبلوماسية وبوقك. هلو هلو هلو عيني، هاي شنو هاي؟ فاحنا جبناها على مجالس المحافظات، ترى المحافظات تبكي تبكي تبكي وناسها ساكتة ساكتة، تحكي كتلوك تسكت تموت من الجوع. فان شاء الله تتحرك الدبابات باتجاه المحافظات أيضا وعلى مجالس المحافظات كلهم اطلعوهم، راح تطلع بلاوي يا أبو بلاوي من الورق الأخضر، رزم رزم يقول لك باليورو، يقول لك باليورو مشيسات وبالغوايش كله هم ونسوانهم وصديقاتهم وبتعم الخياطة الخيطة بدلة العرس، كل البتوت والذهب والتراتشي والتيجان، وهي أمها ما لابسة حلقة تنك. طبعا يتخبلون يتسودنون على قولتهم، وين شايفين هيك، وين شايفين هيك، طبعا هذا يقتل وينكتل على المنصب. وكل اكل بالشوكه

0: اي صايرين اتكيت انهي جنبيت البامية انهي جنبيت الباجلة، ولو هي هذه أكلة الفقراء الشرفاء طبعا، لأن ما يبيع ضميره، لأن ما يبيع شرفه. ليش؟ هو اللي يبيع وطنه هذا عنده شرف، اللي ينهب وطنه هذا. ومو بس سيئة الخلق المرأة الغير محترمة أو الرجل الغير محترم أو الذكر الغير محترم، مو الرجل، هو هذا المو شريف اللي يبيع جسده وتبيع جسدها والعياذ بالله، لا، اللي يبيع ضميره مو شريف، اللي يبيع وطنه. ليش؟ كم واحد كان يفوت سيارات مفخخة للعراق باسم رتبته وباسم احترامنا للرتب، يعني للضباط والمراتب الشرفاء. ما مر العراق بهيجي حثالات؟ ما مروا بيه؟ وهلم جرى عاد للكبار، أحزاب ودنيا ودي وجيب وين وين؟ يعني بزعنا ونادومها بالشوارع تروح ناس حارة تشتحش. بعد عيني هذا اللزمو يقول لك محترف حتى اللي جمعة مباركة براجدي واحد كل زي. عباس الحمداني وشاركنا بفويس.
1: الله خير خيط الغاتي. والله هاي شيء أنا أقول لعبة جديدة، خلي هم يحققون يا أشوف المجمعات السكنية كل واحد ما ياخذ له بيت، ياخذ له فرع فرعين،
0: اي
1: كل بدون استثناء الطبقة السياسية، خليه يتابعون لك هاي البيوت، مو على ناس وناس، هي هاي على ناس وناس، هاي لعبة جديدة والله يستر ملعبها، واحد لا يوقع واحد ويبقون الشم واحد اللي باقوا خزينة الدولة.

0: يحاسبون.
1: لا يتحاسبون يتحاسبون. شوف هسه أنا عندي قائمة بصورهم اللي تم القبض عليهم، زين، وذولا راح يجيبون البقية فيتحاسبون. ماكو ما يتحاسبون. أبو دلة صباح الخير.
0: صباح الخير ستبان، تحياتنا لك الأستاذ المخرج وجميع المستمعين والمستمعات، تحياتنا للأخت سحر الخفاجي. ستبان احنا نشد على ايده وان شاء الله، بس انا اللي اريد اقول له شنو الافعى من ما تبقى عايشة اذا ما تضرب الرأس الكبيرة، زين، ما تصير لها كل نتيجة. فاحنا نطلب من عنده الرؤوس الكبيرة اللي دمرت البلد، هذا اللي لزموه صعلوك صغير مليارات، هذولاك ايش قد عندهم؟ اللي يريد من عنده يضرب الرؤوس الكبيره ويطلعهم بالتلفزيون عبر القنوات لكل العالم، والعراقيين كلهم يشدون على ايده.
1: تمام
0: زين
1: تمام.
0: لان ذولا نخرول العراق مع الاسف، اغنى بلد صار شعبه افقر بلد. تحياتنا للجميع، اخوكم احمد ابو دله.
1: تحياتنا أبو دلة العزيز. يعني أحبابي، برأيكم ضربة المعلم الأخيرة فجر اليوم، هل تشوفون أنه هذه الضربة ستنجح في صيد الحيتان الكبيرة؟ أنتم متأملين الخير أنه لا الليفل راح يصعد؟ يعني في يوم ما راح نشوفه، لازمي لو نشوف راح تطلع أو نلزمها؟ معقولة؟ معقولة؟ كل شيء عند الله معقولة. هل برأيكم راح يتم القبض على الحيتان الكبيرة وتغيير المعادلة فعليا، لو راح تقف عند حدود معينة يا أحباب؟ طبعا أنباء عن اعتقال لحد الآن 20 شخص، 20 زورية، 20 زورية. خوش، بس شلون زورية؟ يعني هاي لا تستهينون بيها، لا هاي ماكلة مال الله ومال عبادة، زين. طبعا والرقم قابل للزيادة. حلو والله، أصير نائب وصير عندي حصانة دبلوماسية وأشتغل مناقصات وعقود وش اسمها، نسيت هالمصطلح، وابتز، زين، ورشاوي، وانطيني وانطيك، ومشيلي ومشيلك، وضملي وضملك، وغيرها وغيرها، وعلى بوني برلماني، وتطلعوا يطلعون ايش حلاتهم قاعدين عبالهم، هم مش حلاتهم، عبالهم حلوين وشخصية. والله والله ما يضحكوني الا ذولا مجلس النواب، والله العظيم قاعدين عبالهم هم صدق مناضلين. ما الواحد يطب عليهم والله، قف قولك. والله والله من يا اختي، وكل وحده من كفشتها لو من ربيطتها وعبيتها، قومي شي. والله العظيم والله العظيم لا يتشاردون مثل الفار والجريديه، ذولا اول من يتخلى عن العراق، والله ذا طب داعش هذولا أول من يعوفنا. طبعا هيهات بزود ولدنا ولد الملحة، بزود أبناء العشائر الغيارة، بزود أبناء قواتنا المسلحة البطلة، بس ذولا هذولا والله أول من ينهزم، زين، هذولا الأرتال وراهم. طبعا ما عدا كم شخص محترم بيهم، بس أنا أقصد الثلة الضالة منهم، مش قاعدين وكل وحدة جنطتها $22,000، وهي كلها ما تسوي لها فلس، هي والخلفها $22,000، ترجع لفت شو براسي شو لج $22,000، هاي توكل كم عائلة؟ 25 مليون عائلة تقريبا فقيرة أو تحت خط الفقر بالعراق، وانتي مربيطة جنطتج $22,000. لو ذيك مكفشة الصفرة، لو ذني الوجه هالعرة صاير الوجه. يجوي وجوههم ما يتجدى بيها. والله العظيم يجوي وجوههم للسياسة ما يتجدى بيها. ليش هيجي؟ ليش؟ مش قلت لك يا حسين تسأل بها؟

0: سبت البهايم ليه ولا الظهر نايم؟ جايكم جايكم. يلا الله ينتقم من الظالمين. خلي نسمع الفويزات والمشاركات معانا. وشر البلية ما يضحك والله. عندنا مسج صوتي من الأخ أبو حيدر البازي. صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الأخبار السارة إن شاء الله يا ربي، صباح عراقي جميل وجديد ومفرح إن شاء الله، ونتأمل خير من هاي الحكومة القادمة إن شاء الله.
0: شاء الله.
1: وإن شاء الله نتمنى لهاي صارت أمنية أنه رب العالمين يخلصنا من هؤلاء الفاسدين اللي نهبوا العراق ونهبوا البلد ونهبوا راحتنا ونهبوا شبابنا ونهبوا طاقتنا وسلبوا راحتنا وما خلوا شيء، يعني نتهنى به يا رب إن شاء الله. ثورة ضد الفاسدين إن شاء الله، إن شاء الله الحيتان الصغار يجيبوننا الحيتان الكبار يا الله يا رب.
0: إن شاء الله تعالى. عندنا مسج آخر من حسين الشيباني. حسين الشيباني
2: فويس. صباحكم بالخير والعافية. يعني هاي كل فترة تجي حكومة تستعرض على الشعب منجزاته وبطولاته وكأنما حتى تنال رضا الناس، فتشوفين مرة حكومة تجي تشتغل على الصحة بالبداية مستشفيات تطورها، ومرة حكومة تجي تشتغل على ملف الأمن، ومرة حكومة تجي تستعرض على ملف الاقتصاد وهكذا. أنا أتمنى أنه هاي الحكومة تكون جادة بهذا الموضوع، لأن هذا مثل السرطان اللي انتشر بجسد العراق وشغلة الفساد. هي ما راح تاخذ صدى واسع، لأن الحيتان الكبار هم أساسا بالحكومة. يعني مو معقول أنه واحد يشتث روحه، لكن احنا نقول أنه راح شوي يكون اكو فد رادع معين، يعني مثلا اللي يفكر أنه يقوم بعمل مثلا فساد أو شيء راح يحسب ألف حساب أنه راح ينفضح وراح يتعرق قدام الشعب. تحياتي.
0: تحياتي لك حسين الشيباني الغالي، صباح الورد عليك. نروح إلى صباح الخير ستبان الغالية. لا تتفائلين زايد بمحاربة الفساد إذا ما تشوفين الحيتان الكبار من رؤساء الكتل ومن زاخل الفو معتقلين ويحاكمون محاكمات علنية نفس محكمة النظام السابق. يلا أصدق أكو محاربة للفساد. وللمعلومة عدنان الجميلي قطرة في بحر. نعم أعرف، في بحر الظلمات. أخ أحمد حبذا لو جنابك تشاركني بفويس صوتي برأيك عن السؤال اللي وصلك الآن، يعني بأربعين ثانية. أستاذ علي.
3: صباح الخير ستبان الوردة، صباح العافية. طبعا والله يا ستبان شكو حكيت اللي بقلبنا، نقطة راس حكيت اللي بقلوبنا واللي نريد نطلعه. والله من الصباحيات يعني سمعنا هاي الأخبار الحلوة إن شاء الله كلهم بدون استثناء سنتها وشيعتها سياسيين ونواب. شكو شخص ظلم العراق وباقي العراق ونهب ثروات العراق يكون مو بس يخلوه بالسجن، شكو فلس أخذ يرجعوا ويطول هذا الشعب المسكين، هذا الشعب اللي تعب وعانى ما عانى من ويلات ومن حروب ومن بوق ومن سرقات ومن كل شيء. فنطلب من الله انه هاي الفئة اللي جتنا من 2003 اليوم تنباد وتنزاح، ويجون ناس يحبون البلد هذا، يحبون هذا البلد ويحبون هذا الوطن. العراق شعب عظيم، العراق بلد حرامات هيش ناس تحكمه والله العظيم. احنا نحكي بقلوبنا غصة والله.
0: نعم.
3: الحكي هواية بس انت كفيت ووفيت وحكيت اللي بقلوبنا والحمد لله على كل حال.
0: تحياتي لك يا طيب وصباح الخير عليك.

0: سالم قلبك إن شاء الله وقلوب العراقيين الطيبين، والله يثلج صدورنا بالأخبار القادمة إن شاء الله. الأستاذ المهندس عمر العزاوي، عزاوي مو نعم، مشاركنا بفويس، حياك الله.
1: صباح الخير ستبان، صباح الخير على كل المستمعين. هذا المسج شوية تأخر لأن طفى التليفون. عموما ستبان، أنا برأيي إنه ما يجري اليوم هو خطوة نحو الاتجاه الصحيح. صح أنه جتي متأخرة، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. وإحنا نشد على إيد الحكومة أن تسير وتستمر بالقضاء على الفساد واسترداد أموال الشعب، ولكن القضاء عن الفساد لا يمكن أن يتم إلا بالقضاء على الحيتان الكبيرة بدون استثناء. حقيقة إذا توقف على حدود معينة واستثناءات، الحكومة ستفقد ثقتها بالشارع، وهي أصلا فاقدتها يعني. فهسه بدأ الشارع العراقي يعني يميل ويستجيب نوعا ما للحكومة. إذا قام باستثناء زيد من الناس فهنا حتفقد ثقة الشارع، وما أعتقد بعد يعني يقدر يستردها ولا تقوم لنا قائمة، لأن الفساد هو وجهين لعملة واحدة، ماكو استثناء بين فلان وفلان، كل فاسد يجب أن يحاسب. أما الضمان فإحنا ما عندنا غير القضاء، القضاء هو الحصن الأخير.
0: يعني تحية لك أخي الغالي، وتحية إلى سلطتنا القضائية المحترمة. مرات الإنسان والظالم تحديدا رب العالمين سبحان الله يمسح على وجهه، يمسح على عقله، يخليه يفقد موازنة الأمور. فكم فاسد يعني قال لك يا قانون عمي، يا قانون يجي يا قانون، والله هيك يحجون كأنه عربنشية، يعني من مع أنه العربنشي هذا إنسان ممكن عرف أنه ما لا حد دفع عرب، أنا ما عنده شغلة ثانية، ما جت بيده. فلغتهم سوقية بالمناسبة بيناتهم، لغتهم بمنتهى السوقية بيناتهم، ما عندهم أسلوب، ما عندهم منطق، يعني ما أحكي لكم شنو. المهم فهذا الإنسان يجهل أنه هو القانون لا يكفخة كفخة توصل الجد جدك. لا عبالهم يعني انه لا والقانون. مع الاسف اكو مساله اخرى، يعني شفت كم تعليق بائس، انا قهرت عليهم صراحه. واحد كاتب رجل، هو رجل مو صغير يعني، كاتب باحد المواقع والله انتم مو مال هيك دوله العراقيين، احنا مو مال هيك دوله. تخيلوا هذا أكيد هو حتى يمكن الرضيع اللي عندهم عنده كيكارد، عنده ماستر، يعني هو ترى ما يعارك بس المستفيد، مو والله العظيم.

0: بعض الغشمة يعني اللي ماشي عليهم هاي الأمور. هو كل حقدة من الحقبة اللي راحت ها، فيقول لك لو يجي يحكمني يزيد ولا فلان، زين يعني ما عنده لو يزيد لو فلان، ماكو شريف ممكن أني حكمك. شوفوا العقل البسيط شون مكوك، يعني سووا لهم غسيل مخ أنه أنت موالي، أنت حيدري، أنت حسيني، أنت محمدي، أنت مسلم، أنت إنسان مظلوم، انتهكت حقوقك وإلى آخره، فتعال أنطيك هاي الحقوق أنك تمارس شعائرك، أنك ما أعرف شنو، بس خليك بحسرة التمناية وخليك تتكاتل على جدر القيمة وسلبك أخلاقك وعافيتك وشرفك وكل شيء، بس أنت عيش هاي الموردتهن، تفضل خذهن، بس بالمقابل ماكو حياة كريمة. أنتوا تعرفون مي دجلة الحيوان ما يصير يشرب منه، فأنتوا قيسوا، مو الحيوان أصلا غير صالح لسقي المزروعات، وتخيلوا حجم الكارثة اللي إحنا بيها. والله شنو كم وجه أجعد ما مبين بيه عافية لأنه ما الحرام، زين هذا ناهبنا وقاعد ومشي له يطي رواتب العصابة حوله، زين تمشي له أمور السوشيال ميديا ومافيا تصفي للي يحكي عليه وما أعرف شنو، وقاعد لكم على قلبكم. نسى الله، هم نسوا الله، يعني هم يوصلون إلى مرحلة بعد ماكو هم يعبدون الحجل بالورقة الخضراء، هذا يسجدوا له، هذا مستعدين يبيعون الأول والتالي عليه، وبالفعل حتى شرفهم باعوا. وتخيلوا زين هذا شي يلزمهم، يلزمهم الله، لكن بالسبب الطبيعي يدزلهم ناس أقوى منهم بفترة هم بقمة النشوة، إنه هم الله منتشين مرتاح متولسين، هم الله دنبوق وعدنا أملاك وعدنا أطيان وبرا وجوة خارج العراق وداخل العراق وجوة القاع وفوق الغيوم وبين حافات المياه، وبالأحلام حتى بالأحلام ضامين دولارات، حتى بالأحلام هم بايقينة. والله العظيم قمة النشوة، هو يأخذه أخذ عزيز. يا أحبابي لا تنسون وجود الله. إش قد أكو ناس والله يحزنوني، يقول هو وين رب العالمين، مي فعلا وصلونا إلى مرحلة أن نقول ليش هذا الفاسد أو الظالم أو الحقير أو الإنسان المتعدي على الآخرين، شو واقع للظلم، شو واقع للحرام. الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إذا أراد الله سوءا بعبد رزقه أملاك وغيره، وإذا أراد أن وإذا ازداد غضبه عليه بارك له في ذلك الملك. ليش؟ حتى وقعت تصير قوية. هسه أنت تبوق قلم لو تبوق سوار ما يحاسبك على القلم، يخليك ينتظرك تبوق السوار حتى العقوبة تكون أقوى، لأن أنت القصد الجرمي عندك، أنت بواق، أنت سارق، فكيف ما من يبوق من حلوق الفقراء لقمتهم؟ أنتوا لاحقين العراقيين على لقمتهم؟ لا سلة غذائية بها خير ومحترمة، بنزين نتكاتل عليه، الغاز نتكاتل عليه، كهرباء ماكو، مي وصخ، حياة مغبرة، مدارس بفلوس، كليات بفلوس، الحياة لو تدفع فلوس لو تموت، لو تنتهي، لو تنداس بالرجلين. خليتوا الناس تاخذ باقساط، ركزتوها بالاقساط وبالفوائد وبالفايز والربا وغيره وغيره، حتى ما يثورون عليكم. فتحتوا لهم على اساس مجالات، اصعد تاهو اصعد، جيك ساره اصعد، بيت تريد تسوي سوي، بس ثاني امتص عمرك يوم يوم. فككتوا العوائل العراقيه والاسر العراقيه، ودخلتوا بين الزوجة وزوجها وبين الأب والأم وأولادهم، وخليتوا الناس تكره ناس، وزرعتوا الفتنة في كل بيت عراقي، سقطتوا أخلاق الأسرة العراقية، دمرتوا اللبنة العراقية، ما تركتوا بيها لا حي ولا ميت، حتى الميت ما خلص منكم، حتى الميت الشهيد العظيم اللي انطى روحه لهذه القاعه تبيعوه لقبره بفلوس، شائل من استشهد هو حتى تجي ام ربيطه، هو المن استشهد حتى تجي الحفافه، المن استشهد حتى يجي الصعلوك ابو وجه الرمادي يقعد، وسبعين تاهو ورا تمشي ويقعد، وبعدين يصادق بلوغر وينطيها تاهو وياخذ لها بيت بالمجمع السكني والألمازات، وتروح تنفخ وتشفخ وتفسخ وما أدري شنو. الشهيد العراقي أبو وجه الورد راح على الله أكبر، شرج بالسفينة وفوت على الكلفات، وهمان اللي يقول أم العلا ناخذها بالسهلات، بجفوف الرفاقة بصرخة الرشاش، صرخة هالوقت تتنطر الغباش، كح العين موتان بدو الرشاش، عيشوا يا الشكول الزفرة ما تنعاش. نروح فاصل مستمعينا وراجعين نكمل بانجور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: العاصمة بغداد.
4: العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: متواصلين معكم أحبابي مستمعي راديو الرشيد على 91.5. تحية لكم جميعا، كذلك تحية لكل متابعينا على الستلايت أو على الترددات الرقمية أبليكيشن أو بث مباشر أو موقعنا الإلكتروني على www.arashidmedia.com. نرجع إلى مشاركاتكم معنا على الواتساب. أعيد وأقول هذه المشاركات الصوتية راح تؤخذ على السوشيال ميديا، اللي ما يعجبه يقول لا تذكر. أوكي، فتحياتي لكم. نعود إلى الأستاذ علي المهداوي، حيا الله أبو عبد العزيز على الواتساب.
1: والمسارات أختي العزيزة ستبان، الحديث طويل جدا، أنا عبالي أتصل ومدى أحصل. ألفت إلى جزئيتين. الشباب الأبطال اللي طلعوا باجبهم اليوم إلى حد الآن ما مستلمين راتب، رواتبهم متأخرة بسبب جشع أولئك الفاسدين. يقول لك واحد ما قادرين يشيلونا مرة واحدة، يسوينا دربين جابي لكرين. هذه معلومة، ما حدث اليوم لن يكون الحلقة الأخيرة، وهناك حلقات أخرى
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله في يوم من الأيام الله يعطينا عمر ويصير اتصال وأحكي. فأنا أخوتي كلهم، أخوتي أخواتي، رجاء خلونا ننظر بإيجابية للي صار، رجاء بغض النظر عن موقفك من الحكومة، أحسنت. موقفك من الوضع، أحسنت. موقفك من مجلس النواب، جريئة جدا، رجاء ننظر بإيجابية إلى ما جرى، رجاء ننظر بإيجابية، يعني كافي سلبية، واحد قاعد من الصبح ميسي مقول ضربة حرة مباشرة والأنترنت منقطع والجو جميل، فشوية خلينا ننظر بإيجابية الموضوع الله يخليكم.
0: نعم نعم، حلو. أبو عبد العزيز كل التقدير لك، زميلنا وأستاذنا الغالي، إن شاء الله يعني يومية تفت

0: تفتح عيون العراقيين على هيجي أخبار مفرحة تبشر بالخير، ويوم الخبر الأخير إن شاء الله ويكون يعني الخبر المرتقب إنه محاكمتهم، الاقتصاص منهم كلهم شلع قلع بإذن الله تعالى. كل التقدير لحضرتك. وننتقل إلى مشاركة أخرى من الأخ مصطفى القيصر. صباح الخير.
1: صباح الخير والعافية ستفان. صباح الخير عليك المخرج والمستمعين. والله يا ستفان أنا دا أشوف هاي مثل ما يقولون آخر فرصة للعراق. والله العظيم يعني هاي آخر فرصة. جد جوني رؤساء وزراء مثل ما يقولون ما حد ما أخذ هيك خطوة أبد، بس راح أحارب الفساد. أحارب الفساد إيش وقت تحارب الفساد غير نفتين؟ بس هاي زيدي هاي مثل ما يقولون هاي آخر فرصة للعراق، خلي خلصنا من هالوجوه هاي.
0: نعم.
1: يخلصنا من ذول اللي نهبون البلد مضي منهبون هيبة. نعم. ومو بس على ذول لا، وعلى اتحاد كرة القدم همين مطوبة، هم ذول همين قيش والله ما بقى منهم ولا واحد، ذول الحرامية والله العظيم.
0: نعم.
1: بلكي والله يوفقه ويخلصنا منهم
0: إن شاء الله. حياك الله. ليش هو بس اتحاد الكرة؟ هسا أصغر سوق سوق مال مخضر حاشرين خشومهم بي، أصغر سوق هذول اللي قاعدين بقصور. شفتوا التصوير مال المجمع هذا؟ شوين هاي بواشنطن يعني؟ وين ذولا صدق يعني؟ هذول قاعدين هنا؟ تخيل انت، بس تخيل بيتك اللي دا تحاول قدر الامكان تنظفه وترتبه، ايش قد تفرح من تجيب فازاي، ايش قد تفرح من تجيب سيت ماعين على بساطتك، ايش قد تفرح من تقول يا الله جت الكهرباء هوا بارد. تخيلوا. المهم الأستاذ عمر سعود.
2: صباح الخير ستبان.
0: أهلا،
2: شو أخباركم؟
0: يا هلا
2: والله، أخبار حلوة تفرح القلب.
0: أي.
2: وإن شاء الله حق هذا الشهر الفضيل ما يبقى واحد من عندهم، وهو العراق ترى يشوف هو له حوبة هاي المواطنين، حوبة هاي الناس الجواعة. إن شاء الله ما تروح.
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا عيني. إن شاء الله. تحياتي إليك. إلى الأخ العزيز أبو يوسف.
3: صباح الخير أختي الغالية ستبان. صباح العافية أختي الغالية. سألني قاعد أسأل فيها شويون مغرقة بالدمع.
0: لا اله الا الله.
3: زين اسالك بالله، هاي المليارات، هاي المليارات العامل بالله وبهالمرض وبهالشمس وبهالبرد، ها وراتبه 250,000 والنوبة الطامة الكبرى المدير عام مكلب بالفروقات مالتنا ما يقبل يطلعنا. يعني يا اختي الغاليه فلش الدائره للقاع وبناها بفلوسنا، ويقول اللي داعيني نقل خارج الدائره لو فصل من الخدمه.
0: نعم.
3: اختي الغاليه هذا القرار مال السجن مال الاتهامات هم يلوح الأمانة. والله يا خيتي بزعلة، ثقل بجلال الله بزعلة، والله العظيم بزعلة.
0: طبعا يلوح الأمانة والخائنين لهذه الأمانة. طبعا يلوح الأمانة والبلديات والهيئات، الشهداء والسجناء والمعرف منه والمعوقين والذيكة مال ضحايا الإرهاب وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها، ويوميا مفتحي لهم محل، هم يوميا مفتحي لهم محل وبحجة الدخان وبشعلة كيفي، ها بحجة حقوق المظلومين بحجة حقوق الشهداء وعوائل الشهداء. قال الشهداء يبيعوا له قبر شهيد، ومرته اللي يسوى الميسوى يتعرض لها من تراجع، وأمه تطرد يقولها انطيني ايش قد عندك حجية، ايش قد عندك خمسة جيبيهن، ويمدينا الكروة ويملصوهن تملص منهم. زين.
4: هيئة الشهداء السجناء السياسيين.
0: شنو ابويا؟ اصغر شيء، اصغر مؤسسه، اصغر يعني شو اقول لك،

0: هم دكان صغير هو ناهب العراق، كل شيء تشوفوه تابع لذولا هو نهب للعراق، شرعنة النهب والسرقة. شون هذا اللي عنده مثلا غسيل أموال يفتح له في السالفة مركز مجمع صياغة معرض سيارات أسوي لي سنتر مال ما أعرف شنو، هو غسيل أموال. هاي هم نفس الشيء. وليش أقولكم بحجة الدخانة بشعلة كيفي؟ بحجة أنه أنا مؤسسة يعني في السالفة في مصلحة العراقيين، بس أنا أول السراق للعراقيين. روحوا هسه شوفوا قلبوا ملفات، شوفوا شقد ناس ما ماخذ حقوقها، النوبة حتى العدها لاحقين عليها، عقاراتهم بيوتهم أراضيهم، النوبة حتى وانت قاعد ببيتك يطبون عليك يبوقوك اطلع هذا مو بيتك. ها وين وين يختار؟ والله ذواقين كلها جادرية سيدية خضراء ما اعرف منو. هاي تجي يقول لك انت ضد اللي ما ادري ضد منو، هساني ضد منو ما ادري شنو تهمتي ما ادري. لا اله الا الله. أزادنا من ألمانيا صباح الخير.
1: صباح الخير والعافية عليك أختي وعلى المخرج وكل المستمعين. لا تتعصبين لأن هذا الأمر عادي، يعني إحنا تعلمنا عليه. فالأساس هو شغلة واحدة، هسه رئيس الوزراء الحالي أوكي عنده خطوات وتنفع البلد وزينا نقول، بس عجبه راح يستمر على هي بس فترة إعلامية بالبداية وكسب أرضاء الناس إلى وخلاص، هذه واحدة. من ناحية ثانية هو المهم روس الحية كبيرة، زي الرأس الحية كبيرة، إذا انقطعت فالجسد مالته بعد ما يقدر يشتغل. فهنا نحن المشكلة، إحنا روس الفساد الكبار إذا انلزموا وتحاسبوا قدام العالم محكمة علنية، زين أخذوا حقوق الناس من عندهم، الشعب والظلم هذا كله، ذاك الوقت اللي إلا نية يفكر بهذا الأمر بعد يبطل ويخاف، لأن يعرف أكو قانون وأكو سيادة وأكو بلد وحكومة اسمها العراق. تحياتي واحترامي لك ولكل المستمعين.
0: أحسنت
1: أختي العزيزة، نسيت أريد أضيف إضافة بسيطة وخل يعني حاسبون إقليم كردستانها، يعني هذول أذونا كلش أذونا أختي العزيزة، يعني من 2014 الحدثة بالثمانين مليون بس رواتب أطلبهم.
0: نعم
1: يلا هذه أبسط حقوقي، ويقولوا للعالم أنت ليش عايش في برا العراق وعلى شنو؟ أنا أبسط حقوقي مدى يوفروا لي بالعراق بسبب هالحرامية هذولا.
0: نعم
1: واحترامي للجميع والكلام يطول.
0: نعم كل التقدير إن شاء الله. أيضا بالنسبة إلى هن في كردستان العراق يكون أكو يعني تعاون بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم لملاحقة الفاسدين، وأيضا ترى البوق على أصوله، يعني وين ما تدير وجهك وين ما تدير وجهك أنت ما بيوق، مين ما تلتفت أنت ما بيوق. وتخيل يعني شو باقي بينا، شلون أبا عبد الله من مين ما يلتفت السهام عليه ولا وذول المارقين حوله. بالضبط العراق هيجي يعني مع الفارق، طبعا مع الفارق بين قدسية الإمام والعراق. العراق وطنك أيضا مقدس، بس وقع بيد ألف شمر. إلى تحياتي لك أخونا أزاد. طبعا دزولي صورة كعبول. كعبول لك كعبول شنو عيوني بدها تصدق الشو ساحليك يا عمري والله. يوم للي بالي. أبو أحمد العقيدي نطلب محاكمتهم علنا بالشاشات وحوبة أمهات الشهداء متروح هدر. تحياتي لحضرتك وللجميع، ألف تحية لحضرتك وأيضا مشاركنا بفويز.
2: السلام عليكم ستبان عليك وعلى الكادر وعلى جميع المستمعين. بالبداية أعزي صاحب العصر والزمان الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف والشعب العراقي بمصاب سيدنا مولانا أبا عبد الله الحسين
0: سلام الله عليه.
2: أحب أوجه كلمة للأخ الأستاذ علي الزيدي.
0: نعم.
2: نقول له أضرب بيد

0: من حديد، اضرب بيد من حديد، فأنت أمام رب العالمين مسؤول. باكر رب العالمين يسألك شفت الفاسد وحاسبته، تعرف بيه فاسد لو لا؟ إذا ما راح تحاسبه راح يحاسبك، إذا ما تقتص منه راح يقتص منك رب العالمين. وعندك جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي من أجدر من خيرة الرجال بالعالم والوطن العربي، غيرة وشرف وأمانة ونزاهة.
1: سنت
0: والله العظيم، وياك العراقيين خير من الله. العشائر العراقية معروفة أهل الفالة والمقوار، احنا مستعدين. بس تنخى بس تنخى والله، حرامات ذول يطبولهم الجيش، ندزلهم الله وكيل، ندزلهم جهالنا ذول يكتلهم ويسحلوهم.
1: نعم.
0: والعراقي معروف أبو غيرة وما يروح حقه، يمهل ولا يهمل رب العالمين. بس
1: ونعمة بالله
0: كافي بعد، طلعت من معونها على قول تهنى.
1: أحسنت، تحياتي إليك. يعني ذكرتني بحالة للأسف بعض أخوتنا وأبطالنا في جهاز مكافحة الإرهاب، صارت مواجهة بينهم وبين حماية أحد الفاسدين، ومنهم من جرح، ويقال بأنه البعض استشهد. يعني هضيمة وظليمة أنك تستشهد على إيد أخوك، يعني من أجل ظالم وحش كاسر. يعني المهم تحياتنا لهذا الجهاز البطل المرعب، مرعب الفاسدين. وأي واحد تسول إلى نفسه أو ينسى أنه هو عبال الشارع له، لا، إن شاء الله الله بالمرصاد. رونق من الدورة، صباح الخير ستنا الغالية، مشتاقينك كلش كلش، الله على صوتك الحلو. حبيبة قلبي رونق، صباحك فل وعافية يا حبيبتي، وإن شاء الله يومي الصبح أنت سعيدة. الأستاذ أبو علي تحياتي إليك، حياك الله.
2: صباح الخير ستبان، اليوم أنت يومنا ويا عليهم.
1: أنا يومية
2: تحية وتغير جلدها.
1: أي
2: هذول الزغار جنود الشطرنج، لا أكثر ولا أقل. أنا حسب معلومات أعرف أحد زوجة أحد اللي تعرفيهم وأنا أعرفهم، تطي هدية للحفافة جي كلاس، ما نقول أم الصالون، نقول الحفافة تطيها جي كلاس هدية.
1: ما شاء الله،
2: وين وصلوا ليا درجة بالفساد بحيث صارت الفلوس ما لها قيمة، ما عندهم رقم يوقفون يمه.
1: يعني هاي بس للحفافة. زين، تحياتي إليك أبو علي. إلى الأستاذ علي سالم التميمي، صباحك مبارك، صباح كل عراقي أصيل وغيور بهذه الأخبار اللي تسر الخاطر وتثلج قلوبنا، اللي صار سنين عجاف ننتظر الفرج بالقضاء على الفاسدين المجرمين، ويا رب بداية خير والعاقبة خير بحق محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، آمين يا رب العالمين. تحياتي إليك أخونا الطيب. ليث أحتاجك نفس، صباح الخير.
3: هلا أستاذ، صباح الخير، شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير.
1: يا هلا.
3: إحنا قلب الحدث، والولد حالي سلمون، وف والله ست احنا دنشتغل، بس والله ست دنمشي نابا هذا نابا اني نابا الله نابا هذي، الف الحمد لله شكر. لو شاف هذيكي هذيكي خالتي احلى منها والله العظيم. الحمد لله والشكر، الحمد لله، ان شاء الله يرجع بلد ان شاء الله.
1: يا عيني والله، تحياتي إليك، ودموعك غالية ودموع العراقيين غالية. والله مع الأسف سامعين سيماهم في وجوههم، بس مو من أثر السجود، لا، هم أحيانا يختارون أثر السجود، هم يسوونه على أساس واقع قصصهم من التربة لو من السجود، هي بيتنجانايا يحموها ويشون قصصهم ويبجون قدامنا. هم أغبياء، والله أغبياء، بالبوق

0: ترى الحرامي غبي، الحرامي غبي، خصوصا إذا كان في درجة مسؤول. إن هو عباله، هو أولا ما يتعظ من قصص الآخرين، الفلوس تعمي عينه، بعدين عقله يطير، يطير يشوف ذني الفلوس، عقله يطير بعد، ما يعرف حتى أعراضهم ما يعرفون بيها وينها. فهو فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس. الله أكبر، سبحان الله اللي سلبهم القناعة. هسه حتى أكو حرامية يبوقون جوعانين، يعوفوا لها. هاي أنا مسولفت لكم قصة الحرامي اللي مرة بس وحدها نايمة بالبيت، وطب حرامي ديبوقها، حرامي جوعانين يعني عياله جوعانين، فما لقى همين، هو في زمن والي ظالم، فدخل على بيت ديبوقة، فخافت المرة فظلت ساكتة، فشافت بيدة سكينة وما أعرف شنو، فهو شافها تحسسها إنه هي موجودة، قالت لها أخويا أخذ هذا، هاي هنا عدي ما أدري شنو أواني أو فتشي، سمع كلمة أخويا ذب البيدة وطلع، قالهم هاي قالت أخويا. حتى الحرامي عنده شرف، وهذولا ما عندهم شرف. حتى الحرامي عندهم عدة مروة، وذولا ما عندهم مروة. حتى الحرامي عدة غيرة، وذولا ما عندهم غيرة. تذكرون عمارة يعقوبيان؟ أكو مشهد، وأعتذر يعني أن أشير إلى، لكن لابد إحنا وصلنا مرحلة بعد بعد كل شيء نحكي. عادل إمام، هذا الرجل العظيم اللي عراهم من موقعه كفنان مسؤول، يحمل رسالة، يحل مشاكل، ولا هو الفنان مو بس استعراض. المهم، فلما كانت مع إحدى النساء الغير محترمات، فلما اكتشفت أنه هي قدامهم سفارة، هي مو عمارة يعقوبيان، العمارة في السفارة أو السفارة في العمارة، فاكتشفت قالت له أنت قدام هاي العمارة السفارة الصهيونية، وهي سيئة، هي سيئة الخلق، هي امرأة غير محترمة، فوبختها وقامت تنادي مصر شنو، حتى هاي أشرف من ذولة، هم بي وطنية يعني تقول لك يعني آني الوطني هي مأذية نفسها، إلا ذولا مأذين العراقيين ومأذين وطنهم، وهم أكثر انحراف من هاي، والله هاي أشرف منهم. فتخيلوا يعني. ساعة 9:30 نروح بريك ونرجع نكمل بانجور.
1: واحد من جرح ما يشين وعلى هم هذا الزمان يعيش.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام، مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية الفائدة النقدية ديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
2: الرشيد اف ام 24 ساعة

صباح الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم وعودة إلى بانجور. أهلا بكم في عالم عراقي. لكن ردت يعني هو سؤال حقيقة، الصحافة الرسمية على السوشيال ميديا لماذا هي صامتة عن هذه الأحداث؟ الصحافة الرسمية أقصد، ولا خبر أشار إلى صولة الفجر، ولا خبر ولا شيء ولا بعينهم ولا غيرها على السوشيال ميديا. هسه نقول يعني ربما طبعت الصحف لاحقا أو سابقا مسبقا، لكن ليش سكتة؟ ليش

ليش؟ في حين العراقي يحتاج إلى موقف، إلى تصديق الموقف، أو يعني الوثوق بالأخبار من المصادر الموثوقة. ليش نعتمد على علاقاتنا وعلى أمورنا حتى ناخذ الخبر، حتى نشوف الصور؟ وين دوركم؟ بعدين هي مو سبق صحفي؟ على العموم اكو غيركم سابقيكم. شكرا. تحية لكل الموظفين. وزير المالية يأمر بصرف الرواتب الموظفين لشهر حزيران الآن، يعني قبل دقائق تم هذا التوجيه من معالي وزير المالية. إلى صحيفة الصباح، وعشرة آلاف طبيب عاطل عن العمل، وثمانية وتسعين ألفا من أطباء الأسنان والصيادلة. العائلة بلا موظف معيار لتعيين الخريجين. العائلة اللي ما بيها موظف بس عندهم خريج يعينوه. أوكي. انخفاض الحرائق بنسبة 86%، والحصول على المعلومة يعود إلى واجهة التشريعات. مفاوضات متقدمة مع تركيا لإبرام اتفاقية جديدة لتصدير النفط. عقب الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، رفع مستوى التهديد الملاحي في مضيق هرمز. مراجعة قانونية شاملة لكشف المخالفات والتجاوزات، ومجلس بغداد يفتح ملف الإجازات الاستثمارية. منتخبنا يتراجع إلى المركز 63 عالمياً، والحمد لله. إلى صفحات الداخلية من الصباح، تحفظ العراق على عبارة حل الدولتين في إعلان مؤتمر البرلمان العربي. الحلبوسي يدعو إلى تحييد المنطقة عن الصراعات العسكرية. القضاء العراقي أحبط جرائم إرهابية بدول عربية وأوروبية. وأيضا اقترحه مجلس الخدمة على رئاسة الوزراء العائلة بلا موظف معيار لتعيين الخريجين. عفوا، الإطاحة بتاجري المخدرات في بغداد والأنبار، والنزاهة النيابية تدفع بقانون حق الحصول على المعلومة. تمويلات صندوق الطاقة والتنمية قد تصل إلى 400 مليار دولار. الزيدي: زيارة واشنطن تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة. إشادة واسعة بجهود الحكومة والقضاء. دعم أممي أوروبي للعراق في مجال مكافحة الفساد. مراجعة قانونية شاملة لكشف المخالفات والتجاوزات. مجلس محافظة بغداد يفتح ملف الإجازات الاستثمارية. ومعالجة الاختناقات في الشبكة الوطنية بالرصافة. الكهرباء: إدخال عشرات محطات التوزيع إلى الخدمة. يا الله. انخفاض الحرائق بنسبة 86%، وتمويل مستشفى الحسين، وخطة لتوسيع قطاعات الإسكان والخدمات. تل عفر تشهد انطلاقة جديدة في مشاريع الإعمار. الديوانية تتجه لإنشاء مدن سكنية جديدة. يا الله. إثر الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران، رفع مستوى التهديد الملاحي في مضيق هرمز. وخريطة طريق للعلاقات العراقية الأمريكية، دعوات لشراكة اقتصادية مع واشنطن قائمة على تبادل. وصندوق النقد: الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر هبوط كبيرة. مركز دولي يقول العراق سيتمكن من تخفيف الضغوط الاقتصادية. طيب، ننتقل مستمعينا من الصباح إلى صحيفة المشرق.

القوة القاهرة تؤخر تدفق النفط، الاقتراض الداخلي يؤمن الرواتب، ولا حديث عن موازنة 2026. تحذير شديد، خروج العراق من أوبك سيهبط.

بالأسعار إلى $30 للبرميل. مطار كركوك الدولي يدشن أولى رحلات الجوية المباشرة إلى بيروت. بحث معه الاستعدادات لعقد مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب في بغداد اللامي يلتقي وزير الإعلام المصري. الحلبوسي ندعو لتعزيز الحوار بين دول المنطقة لحفظ الأمن، والأمم المتحدة العراق أحرز تقدما في توثيق البعد المالي لقضايا الفساد. الزيدي يعلن مراجعة عقود المليارات وتوفير 1,000,000 قطعة أرض. طيب، والتربية تنفي صدور قرار بشأن نظام المحاولات لطلبة 2025-2026. إلى الصفحات الداخلية من المشرق في صفحة تقارير وأخبار تحديداً، وزير النقل: نجاح خطة النقل لزائري عاشوراء موضع تقييم وبناء خطة ناجحة سنعدها لزيارة الأربعين. خلال عطلتهم الطواقم الفنية تنجز صيانة قاطرتين وتعيدهما للعمل. زهرة النيل والفرات في الناصرية. التسوق الإلكتروني يصبح فخاً للعراقيين وشركات التوصيل بين نار البائع والزبون. تحذيرات من أكبر أزمة مالية منذ 2004. الاقتصاد العراقي يصل لمرحلة الانفجار. جرة الغلاء وشح الغاز يرهقان المواكب الحسينية التموينية وموروث الفحم، يخففان الأعباء. طيب، منبر المشرق: الكهرباء الديمقراطية قرار سياسي أم خارجي؟ والفساد في العراق، لماذا تبقى الحيتان الكبار فوق المساءلة؟ من الدعوة الزيدي إلى واشنطن: والخطاب الطائفي يعود بقوة إلى المشهد السياسي العراقي، وغيرها من عناوين مستمعينا تصفحوها في صحيفتي المشرق والصباح. شكرا لحسن إصغائكم.

صباح الخير، صباح الورد عليكم مستمعينا. قبل نهاية البرنامج عدنا معاكم كلمتين، أهلا بكم في عالمسموع. تعرفون شنو أغرب دائرة بالدنيا؟ مو دائرة المرور، لا، ولا دائرة الضريبة، ولا حتى الدوائر الحكومية اللي تراجعها اليوم ويرجعوك باكر لو كل شهر مرة. أغرب دائرة هي دائرة الأيام. دائرة الأيام أحبابي، هاي الدائرة ما عدها استثناءات، ما تعرف الواسطة، وما تقبل الرشاوة، وما تأجل مواعيدها لأحد أو الخاطر أحد. اليوم أنت فوق، باكر يمكن تحتاج إيد اللي كنت تشوفها أصغر منك، واليوم يمكن تضحك على واحد وبعد فترة تلقى الحياة جابتك بنفس المكان اللي كنت بيه حتى يضحك عليك. ولهذا يقولون الدنيا دوارة، وهاي لا تنقال أحبابي حتى نسكت بيها الناس، لا، هاي قانون حياة، دستور مان رباني. كم شخص شاف نفسه أكبر من الكل وما حسب حساب إنه الكرسي العمر، وكم إنسان كسر خواطر الناس وهو متصور إنه القوة راح تبقى بإيده للأبد، ولا فرعون بزمانه، وكم واحد سمعه أو ظلم إنسان أو تكبر بكلمة أو استغفل إنسان غافل، وبعد فترة صار يتمنى لو يرجع الزمن حتى يغير موقف واحد بس. دائرة الأيام ما تستعجل، بس ما تنسى، ولا راح تنسى. يمكن تتأخر سنة، 5 سنين، 10 سنين، بس توصل بعدين. لازم تفتر وتوصل لك. ولهذا يا عزيزي لا تفرح هواية إذا انتصرت على شخص أو شخص غافل، ولا تشمت إذا شفت واحد وقع أو طاح حظه، لأن الأيام مرات تبدل المواقع بسرعة خيالية تخليك أنت بالمكان اللي كنت تتفرج عليه واللي كان بهذا المكان بسببك، فرح تجيبك دائرة الأيام وتطيح حظك. والغريب إنه الإنسان من يصير عنده منصب أو مال أو نفوذ يتخبل، يتصور هاي الأشياء صارت ورث من أهله، جزء من شخصيته. لا حبيبي، هاي كلها أشياء مستعارة، مثل بدلة إيجار يوم من الأيام لازم ترجعها. بس أكو سؤال، هو شنو راح يبقى من عندك؟ كلمة طيبة، موقف مشرف، لو الناس راح تتذكرك لأنك فاسد، لأنك سارق، لأنك سودت الوجوه،

لأنك شفت نفسك عليهم وتقويت عليهم. ترى الأيام ما تحفظ المناصب، تحفظ الأفعال. يمكن اليوم بابك مزدحم بالناس لأن عندك سلطة وتسوي واسطات وغيرها وغيرها، طبعاً تأخذ بدلها آلاف مؤلفة. لكن باكر من يختفي المنصب وجوز اليوم، منو كان وياك صدق ومنو كان لا. فإذا ردت تنتصر على دائرة الأيام لا تتسابق ويا الله، ولا تخلي راسك أمام حكمة الله. أنت بس عليك أن تحاول تترك أثر طيب، لأن مهما دار الزمن يرجع الصاحبة، والظلم مهما طال يظل ماشي بدائرة إلى أن يرجع الأول شخص بذا. لهذا عامل الناس وكأنه الأيام راح تبدل أماكنكم باكر، وهذا اللي دا يصير. لأن بكل بساطة دائرة الأيام بطيئة صح، لكن دقيقة وما تخطئ العنوان أبدا. ورجعوا للتاريخ وشوفوا شقد دارت الأيام بينا.

وتدور الأيام تدور، بس يبقى معاكم بانجور إن شاء الله بوجودكم الطيب. نقدم يوميا من الأحد إلى الخميس بانجور. أحبابي تابعونا على السوشيال ميديا، على مواقع راديو الرشيد من بغداد اف ام، على الفيسبوك وعلى الانستغرام، وإن شاء الله آراءكم تعرض. طبعا تحية للبطل أحمد مثنى الغالي، وإن شاء الله نتواصل معاكم باكر وبعد باكر في أحلى بانجور، وإن شاء الله تشرق شمس أجمل من شمس اليوم باكر وبعد باكر. أحبكم جدا. في الختام تقبلوا تحيات بان المسوي في الميكروفون، ووسام ماجد على المكسر، هنا راديو الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت كبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو ياني
9: بتونس فيك وانت معايا.
0: الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا اكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

لو لعبت يا زهر وتبدلت الأحوال.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
4: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
1: الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.
8: مشوار طويل، إنسان باسط مش عايز كتير. أنا فديتك عمري لو حبيتيني، فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع. ولفيت هالدنيا كاملة من إيطاليا للبحرين، قد ما دور مش حلاقي زيك.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: فانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
4: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو ياني
7: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.
8: كل الحب والتقدير الى اذاعه الرشيد ومستمعيها. يا رب ان شاء الله تكونون باحسن حال. استمعوا لاغنيتي الجديده بعنوان نسمع اغاني. اخوكم الفنان محمود الشاعري وهاي الاغنيه حصريا الى اذاعه الرشيد. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً.

0: أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان، بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

يا مساء الخير، مساء الورد، مساء الاشتياق الكبير. أكيد تحية لكم مستمعينا اللي يسمعونا هسة على أثير موجتنا 91.5 FM راديو الرشيد.

أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي ويرافقني بالإخراج عمار كامل. شلونك؟ مرتاح متونس حتى شوية سمنان يعني حسك منشنش منشنش يعني.

إذن مستمعينا خلونا نبلش على السريع اليوم. موضوع حلقتنا يقول طبعا تحية أكيد اللي تابعونا على الأثير أو على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. سؤالي يقول إذا كانت يعني خلينا نقول يومك أو حياتك أنت عموما تحتاج إلى تحديث، يعني عندنا في الدقمة ندوسها نحدث أبديت نسوي، فراح نعطيكم بعض الاختيارات اختاروا لي من عندها شنو أول شيء ممكن أنك أنت تحدث تسوي له أبديت خلال يومك حياتك أنت كلك يعني شخصيتك كلها. شنو أول شيء ممكن تسوي له أبديت؟ خلينا نقول البطارية اللي أقصد بها أنه هي صحتك، خلينا نقول أنه مثلا صحتك وماجد صحتك الطاقة غيرها، هاي الأشياء مرات واحد يقعد يعني طاقة الصفر أو مثلا أنه خلص يعني تعب فيسوي أبديت حتى بالتالي أنه يشحن طاقة أكثر. لو تسوي إلى الذاكرة حتى تنسى مواقف محرجة وتتذكر المواقف أو الأشياء المهمة، أو تسوي خلينا نقول للوضع المادي لأنه مرات التحديثات المجانية ما عادت تكفي. فخلينا نقول لو أنت شكرا حبيبي، فأنتوا اليوم لو ردتوا تسوون تحديث مثل ما قلت لحياتك خلي أعيدها على السريع، تسوي إلى البطارية والطاقة اللي أنت ممكن يعني تكون عندك، لو إلى الذاكرة، لو الوضع المادي، لو خلينا نقول العلاقات الاجتماعية، لو نظام النوم عندك. يلا خلي نشوف أرقام هواتفنا راح تكون جاهزة لكم 07802114115 و07802116117 آسيسيل 07701114115.

0: عنا الو خل اسكت ما ابي احد احكي هواي. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: العافيه والانوار عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
0: هلا هلا مساءك ورد شلونك انت؟
1: والله جدا مشتاق للبرنامج تكون جميع المستمعين
0: في دول عينك
1: جميله وامين وصينا يا رب.
0: تسلم عيوني انت. شلونك محمد شخبارك؟
1: والله الحمد لله اليوم تعرفين فرحه متسعه وكبيره.
0: فرحه اليوم ليش اكو؟ شكو
1: يعني هاي الاخبار
0: ها ماشي ايه عوفنا من علاقه عمي احنا سامع هاي من كان من صارت قبل يعني الحروب وهاي الاشياء وهاي فاكو محافظات مثلا يعني انه كانت هي بعيده عن الموضوع او مثلا يعني ما وصلوا لها او كذا او يعني فنسميها الدجاج البيضاء فاحنا هماتي يعني انا هسه برنامج اسمه الدجاج البيضاء فما لها علاقه عفوا رجاء يعني فشلونكم شخباركم اموركم زينين الحمد لله وشكرا هي مشينا مشينا. طيب سؤال لو كانت حياتك تحتاج يعني خلينا نقول بيها شيء فد شيء اسمه ابديت تحديث
1: مو مشكله اللي خليتيني كل المهمه
0: ادري ليش ما ادري
1: يعني انت ما فهمت على كيفك ويا الله يعني خليتي الذكاء
0: ذاكر العفو اريد تختار لي تختار والماده هاي خو بعد الماده شلون ما نحتاج تحديث تخيل انت جايبك الف وتسوي تحديث تسويها مثلا 100,000 يعني مثلا فخلي نقول شنو راح تختار الأهم تعتبره مهم جدا بحياتك وتقول هذا يعني أنت خلال خلينا نقول خلال كل شهر هو الأبديت يجي كل شهرين كل ثلاثة أنا منطقتكم كل شهر يجيك
1: أبديت
0: أبديت يجيك لي شيء واحد فقط شنو راح تختار؟
1: أمانة المال
0: اياب والصحة عادي
1: يا الصحة بعض
0: راح تقول لي المال ممكن هو يعني استخدمه للصحة
1: لا تدمر نفسيتي
0: اكيد
1: لحظه 4 ساعه كيفه
0: وتعارك ويا دبان وجهي زين
1: المشاكل تزيد الضغط يصعد السكر يقوم ما ادري شنو كل زين انا ما في تجي تجي لا محاله
0: فخلي نقول
1: عندك فلوس
0: اي
1: ومريش نفسك وتطلع وتوفر طلبات البيت وطلباتك
0: يعني مجرد انه تمد ايدك بجيبك تلقى فلوس انت ترتاح نفسيا انت مغذي
1: طبعا اذا تمدي هي الف تدي صار 100,000 ايش معلاتها؟
0: ايش محل اي صدق يا
1: والله ايش معلات يعني انت طالعه طالعه ب 1000
0: تصير
1: 100,000
0: مثلا طيب يعني انت راح تختار انه لو اجاك هذا التحديث لحياتك عموما وتفاصيل حياتك خلينا نقول راح تختار انك انت تحدث الماده الوضع المادي
1: أكيد.
0: طيب أنا كلش أشكرك نورت.
1: تحياتنا رشا وردة.
0: شكرا سلطان تحياتي لك سلطان يمكن مخربط. لا. يا با طلعت عليك سمعة يقول عمار شاهين سلطان لا لا لا لا لا لا لا هنا ونوقف سب بس سلطان يمكن خربط اليوم مو سبت سلطان تفهم قصدي شنو اليوم أحد. ماشي لأنه هو دا يهدد إنه اليوم عنده حديث هواي وحكي هواي وكذا. يعني هذا هذا هاي الشخصيه مفروض السبت اليوم احد فممكن تراجع يعني نفسك. يلا عندنا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: اهلا
2: الو عبير الواد اهلا بيك تحياتي لي تحياتي المخرج.
0: هلا وسوم شلونك؟
2: ايوه هلا بيك.
0: انا والله اخبارك
2: حياك الله والله بخير انت بخير اكيد
0: في دول عينك نورتنا.
2: انا اقول كاف العالم عذر الهدف شوفت
0: يا بيه
2: من كاف العالم يعني طايره في المعنويات
0: يا بيه حلوه هاي قويه والقران حلوه زين والله العظيم حبيتها. شو عيد لي اياها والله بلا زحمه عيد لي اياها للناس المضغوطه.
2: اها
0: ايه
2: كاس العالم عذر
0: ايه
2: الهدف شوفتك
0: ايه يابا روح
2: تسمعني زين لو لا
0: روح تسمع زين دزول هي. طيب وسام شنو راح تختار؟
2: فلوس اكيد يعني
0: هاش بيكم صدق كذب غير وصخ دنيا
2: يعني الصراحة اول خيار من ذكرتي والثاني اوكي انا وياه شنيت وكذا انه صح انه واحد فاقد مرات التركيز او تعبان بس من ذكرتي الفلوس صراحة هو الفلوس يعني ترفع لك بني كلهم يعني إذا صحتك والله هي تصير تمام نفسيتك تتحسن تركيزك يتغير كل شيء يعني
0: خلينا نقول تسوي تحديث الوضع المادي انت هماتي.
2: اي كلش.
0: طيب اوكي. انا كلش اشكرك وسام نورتني. شكرا.
2: مع السلامه. باي باي.
0: شكرا. سمعوا البرنامج سلطان ساعة. يلا سلطان سويت لك رعاية.
3: حلاوة زلابية بقلاوة تمر تريد لا.
0: المهم اسمعوا ساعة 3 يقول عندي اليوم حكي كلش مهم فاسمعوا. لا طلع طلع طلع دفعت لك كفالة. عاد ليش تأخرت؟

0: انت ما تخاف من الله؟ يلا عندنا اتصال. الو، مو جمالك خباتك. اهلا، مساء الورد. هلا هلا عبودي، مو
1: نعم.
0: شلونك يا قلبي؟
1: صحتي
0: زين. انا زينه، اذا انت زين واسمع هذا الصوت الحلو.
1: صحه وعافيه
0: حبيبي. بس البارحه شنو عبودي، ما اسمح لك اربعاء والخميس، عيني الحاسد بالعود انا. طيب
1: هذه زينه
0: اول قلبي. انت عبودي سمعت سؤالي، شو انت شو تسوي بالله؟ يا تحديث خلينا نقول بالله ابديت حياتك.
1: صحه
0: الصحة عمري. أيوة. عمري ان شاء الله يا رب هيك يعني.
1: انا هذه مؤلمة عن زوج احتياجات.
0: اي نعم قلبي اعرفك. اوكي ان شاء الله يا رب. يا رب يا رب يا رب الله يحوطك بكل الصحة والعافية ان شاء الله يا رب.
1: من تعرفين؟ من قريت؟
0: اعرفك انت مو من زمان وياي تسمعني. شلون عبودي شلون؟
1: ايوه
0: ان شاء الله
1: مطلوبه صحه.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
1: وين يقول يعني ما لو مصحه كل شيء
0: وهيك. اكيد اكيد طبعا،
1: لا الفلوس ولا الجاه ولا ما كل شيء.
0: صحيح والله صحيح.
1: صحه
0: أيه. صحيح والله. طيب عبودي اطلب منك شيء. عمار تقدر عبودي اريد من عندك ترجع العمار للكونترول بلا زحمه عليك، تطي رقمك ممكن؟
1: اي ممكن عادي عادي.
0: عمار تقدر تاخذه هسه لو تدز لنا اياه على الواتساب؟ تعرف الواتساب؟
1: أنا مكفوف.
0: ما يشوف. طيب أوكي، مو أنا أريد رقمك، حاولي أن توصل لي رقمك على يعني أكو أحد يمك قريب شيء بس خلي يدزلي.
1: إذا أخبت في البرنامج.
0: أوكي دق ورا البرنامج تمام ماشي. طيب عبودي شكرا لك، باي باي. هلا قلبي باي.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم. سؤالي يقول شنو يعني لو كان اكو شيء امكانية انك انت تحدث، ماكو مشاعر ماكو حرام، ما دفعت للكفالة وجيتكم. المهم انه السؤال حتى نسيت السؤال، شيطان انت شيطان. السؤال يقول لو كان عندنا قدرة انه انت تحدث فتشي بموجود بشخصيتك بحياتك، وانطيتكم خيارات يعني ما يمترين تعتبروها، اعتبروها بالحياة او بالشخصية، خلينا نقول تحدث قلبك انت، وانت تحتاج تحديث يا سلطان، انت قلبك اليوم يتحدث صباح الخير متحدث، اني مو هو يا سلطان لازم يجي. يلا عندنا ايه حختم هسه في الدلل. يلا عندنا اتصال. الو. صدق اتصال؟ لا. يلا عندنا الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: مساء العافيه علي، شو المخرج والصادر.
0: شكرا عيوني ميت هلا.
1: وياك عامر البسيط.
0: والله وحياك يا عامر، شو اخبارك؟
1: الحمد لله، انت شلونكم؟
0: الحمد لله تمام عامر. يلا عامر شو تقول؟ شنو؟
1: والله الإذاعة ما عندي هنا صافية، أنا بالثلوجة والله.
0: طيب خلي أعيد لك السؤال، يعني مع مسامع السؤال قصدك؟
1: لا ما سمعته.
0: أوكي، لو كان عندك قدرة إنه أنت سمع عن شيء اسمه أبديت تحديث، هسه شلون الموبايل من يجينا تحديث إله ونحدثه، حتى بالتالي إنه البرامج الجديدة تنزل، الأشياء الجديدة مثلاً بها عطلات تتصلح وهاي الأمور، خلينا نقول حياتك أنت ممكن إنه أنت تتحدث كل شهر، يعني صار لها تحديث. فشنو أول شيء راح تختاره حتى تحدثه؟ خلينا نقول الطاقة، يعني إنه الصحة وغيرها وهاي الأشياء، ولا الوضع المادي، ولا العلاقات الاجتماعية، لو نظام النوم.
1: والله الوضع المادي.
0: الوضع صعب علي. شو
1: الوضع المادي؟
0: كلها صح الوضع المادي يا أخوان، شو نسوي؟ شو نسوي؟ دتشوفون المادة وين مو؟
1: مشكلة
0: وحلك لغز. طيب تحياتي لك، أكيد نورتني، شكرا لك، باي باي. نورتنا. يلا اتصال آخر. ألو. يا مشكلة وحلك.
2: يا الله.
0: أهلا.
2: كم عيني؟
0: شونك أنت؟
2: شو الأمور يا أبي؟
0: شنو أخبارك؟
2: عمي مشتاقين.
0: شكرا، تشتاق لك العافية.
2: عمي قطعتوا بينا والله العظيم.
0: صدق؟ لا ماشي أموركم، ماشي أموركم. أدعوف هاي الساعة
2: عمي هيتام بلياكم الله وكيل
0: أيابي
2: هيتام هيتام.
0: شنو أخبارك؟ والله صدق والله يعني أنتم من تجي ساعة واحدة مثلا الأربعاء خميس جمعة، الجمعة في السبت خد تجي نقول ساعة واحدة وساعة ثلاثة، على اعتبار أنتم أكثر يعني ما تشاركون بذني برنامجين، يعني وين تقضون هاي الساعة مثلا؟ خلينا نقول
2: أقول لك على شو مطبخين؟
0: إنه
2: كمل بياب الليل الجزء الأول.
0: لا مستحيل، ثلاث أيام كمان تجي يعني
2: إيه عمان مستمرة؟
0: إيه
2: ما أنزل من السيارة.
0: إيه فتشوفون بالسيارة؟
2: تمام. يوتيوب بالسيارة.
0: إيه
2: وين نروح؟
0: وبالنسبة إلى تعليمات المرور شنو مهمكم؟ واحد يباع مسلسل ويندمج وهيك لقطة مهمة وكذا وما تشوف نفسك إلا أنت داخل
2: لقطة مهمة وطاروا بالمارتدس
0: مثلاً يعني مثلاً.
2: لا مو أنا مو متحور بالسرعة.
0: ها تمام.
2: أي والله لا أتوقع أنا عايز.
0: أوكي طيب شنو اللي راح تختاره بأنه أنت تسوي له أبديت؟
2: والله طاقة تتعبين.
0: صدق؟
2: والله
0: لازم الفلوس هواي.
2: لا الحمد لله والشكر هو فلوس.
0: اي
2: عودتك لا تفكين العين علينا ياخذوننا.
0: الفلوس هو شوف كلها اختارت فلوس ما عداك انت، شفت؟
2: لان هسه العده فلوس ياخذوه.
0: طيب يعني خد اختار
2: الطاقه.
0: الطاقه ليش؟
2: حتى الدرن حتى الدرن هزم
0: حتى حتى درب الفلته. طيب لا والله ليش يعني ليش اختارت الطاقة عن باقي مثلا خلينا نقول؟
2: والله صراحة يعني شو يعني طاقتي بحسن مو مثل قبل، مو ذات الأول.
0: كبر
2: مشكلة كبر وهاي من عاشر القوم ردهم الطوارع على عدنا.
0: صدق والله ردهم الطوارع
2: وواحد يعني ينعدي من عندهم.
0: عندكم دار المسنين وعدكم الكسور خو؟ عدكم كل شهادة تشتغل عدكم الكسور.
3: حجت ولا حرج.
0: اكثر اكثر قسم يشتغل عندكم. طيب
3: اكثر شيء احنا يعني نستهلك الكسور.
0: طيب تحياتي لك، انا كل شاكرة
3: لكم. الخضراء مسدوده.
0: شلون خضراء مسدوده؟
3: الخضراء مسدوده
0: شعلي انا عمي شعلي انا. احنا ما احنا ناس فقره، هاي حدودنا الطابقين وداعتك. شكرا.
3: طيب.
0: لا لا ما نرجع لا ما نرجع. شكرا. تحياتي لك، اكيد نورتني انا، كلش اشكر اتصالك. باي باي. عندنا ايش ما ادري قابل احنا سلطان ونفوت على المنبر الخضراء.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: تحياتي لحضرتك والمخرج وكل المشاركين المستمعين.
0: شكرا يا
1: تحية العبودي العزيز.
0: عيوني. شكرا ابو وفاء،
1: الله يخليك.
0: الله يسلمك. يلا ابو وفاء.
1: والله بالنسبة للابديت عن التحديث، يعني انا اكثر ما في غيرهم انه غير البلد، يعني هل يا عبيدي ابدل البلد لبلد اخر؟
0: يعني انه تسافر خارج العراق ولا هو نفس العراق لكن هو تسوي له تحديثات؟
1: اتنازع عن الهوية وما اريد هالبلد، هذا اعيش بلد اخر. لا. في جزيرة، في دولة، يعني دولة باردة شوي ما بها الحر.
0: لا ابو وفاء
1: ايش والله،
0: لا يعني هسه اقول اروح بس مو اقول اتنازل عن هاي الهوية. لا
1: والله يعني صح، ليش نجامل
0: بعدنا عن مجاملة؟ صح بالعكس، ما نجامل، ما لها علاقة، بس يعني ما ادري شو صعب ابو وفاء،
1: يعني مو شنو احنا
0: هسه اقول سافر عمي ما يخاف، ندعي لك بالسفر بس مو تقول هاي. لا
1: جنسيتين الله ما يخالف العراقية ونختار دولة أخرى بس نخلص من الحارة دمرنا.
0: أي والله حارة بس يعني يلا. طيب يعني خلينا نقول أنك أنت تحب ممكن نسوي تحديث إلى حياتك عموما اللي هي نقلة إلى دولة أخرى. طيب.
1: أي والله صراحة.
0: أوكي. أنا كلش أشكرك أبو وفاء، نورتني. شكرا لك، أتمنى لك يوم حلو. باي باي. دك دك دك. يلا ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شانك ست بان، ست عبير، العفو. ماكو فرق بيناتشن والله.
0: أسخل أجاوبك. أكيد ماكو فرق، إن شاء الله نورتنا مية هلا.
2: الله يسلمك، رعاك يا بعد قلبي.
0: في دول عينك، سالم قلبك إن شاء الله.
2: الله يسلمك، بعد روح.
0: يلا شنو راح تختار حتى تحدث الوضع المادي؟ مو كأنك هيك مصر.
2: والله أنا من سمعت هذا الاتصال القبلي فاجأني يعني.
0: لا لا يعني عوف عوف عوف
2: يعني كل واحد يسوي نقلة لغير دولة.
0: كل واحد
2: أنا أقدر أروح لغير كوكب.
0: تفل مرة على عمل يعني رافض الفكرة.
2: غير مجرة يعني شكله، يعني واحد يريد يعيش بغير مجرة، أكو مشكلة سيد؟
0: طبعا أكو مشكلة. ما يعني وين وين
2: انت ما حطيته مشكله؟
0: اقول لك يعني هي ارض،
2: هو تمني.
0: اي هو ها هيك، يلا لا بس تمني. اوكي لا بس انا اعطيتكم خيارات معينه بخلال حياتك، يعني فشي واقعي.
2: أي والله صراحه غير. أي. والله والله يعني انا اعرف سؤالك وان شاء الله راح اجاوبك عليه.
0: اي يلا قول لي.
2: ثاني يعني رتبت هو الله عز وجل ترتبت حياتي مثل ما انا اريد.
0: طيب اوكي ونعم.
2: المرة أنا مثل ما أنا أريد.
0: حلو.
2: الفلوس الحمد لله والشكر مثل ما أنا أريد. ما في اليوم الحمد لله والشكر، والله فرغ جيبي.
0: الحمد لله هذه.
2: الحمد لله والشكر.
0: طيب.
2: والله العظيم ما في يوم جيب فرغ. الله شاء.
0: الحمد لله الحمد لله. طيب.
2: والشكر لله عز وجل.
0: أكيد.
2: يعني السيارة مثل ما أنا أريد، حياتي مثل ما أنا أريد، مستقل.
0: يعني تحس إنه أنت إذا صار هذا الأبديت ما راح يعني تسوي في التحديث معين؟ خلينا نقول.
2: مو خاب حد يرجع للوبي.
0: هو مرة صدق تيجي تحديثات تخرب السالفة، بس لا خلينا نقول للزين.
2: تدرين أمشي أمشي من تترتب شنو راح البال؟
0: أكيد طبعًا طبعًا.
2: والله راح البال منين شيء؟ المرة تجعلت ودور رجالك يجعل الموت. يعني حياة سعيدة حسين في مبتاحة ماكو تدخلات. أي. أي. أنا الحمد لله والشكر كلها جزيتها هاي، يعني حطيت حدود من البداية إلي.
0: طيب يلا ان شاء الله
2: كل انا ما اريد احذف حتى لا اخرب له والتالي.
0: ان شاء الله حياتك دائما مليئه بالطمانينه والسعاده والاشياء الحلوه.
2: الله يسلمك كلش الورده
0: في دول عينك. انا كلش شاكره اتصالك، اتمنى لك يوم حلو. باي باي. باي. يلا شنو عندنا؟
3: جمالك قاتل قاتل، جمالك قاتل يفوز وجهك على العالم،

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك يا غالية؟
0: اهلين وسهلين يا محمد، شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي بس تحياتي الملك المكسر
0: ايابه،
1: تحياتي منورنا
0: اي
1: الكبير عمار كامل،
0: تحيات اللي منورك.
1: هو جزء من البرنامج،
0: هو كل البرنامج على فكرة.
1: لا لا لا،
0: ودعتك هو كل البرنامج والله العظيم.
1: طبعا هو إذا مو هو البرنامج ما يكمل.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: أوه.
0: زين محمد، شنو راح تختار؟
1: هو شنو السؤال؟
0: جاي بس حافظ هاي الكليشة وجايني بأخير البرنامج. يلا تمام. السؤال يقول لو كان اكو احتماليه وجود فتشي اسمه تحديث بحياتك، ابديت شخصيتك، حياتك، الاشياء المتعلقه بك، اوكي كل شهر هذا التحديث يكون موجود عندك، فاول شيء ممكن تختار بانه انت تسوي له ابديت. انا انطيت خيارات معينه، واذا انت عندك غيرهن فقولهن. انطيت مثلا الطاقه اللي هي الصحه، خلينا نقول الذاكره، الوضع المادي، العلاقات الاجتماعيه، طريقة التفكير. شنو راح تسوي أبديت أول شيء؟
1: العلاقات الاجتماعية.
0: ليش؟
1: ما أحب بهالوقت، يعني ما أحب الكثرة
0: بهالوقت. يعني ما تحب الكثرة؟
1: أي يعني خلص، صديق صديقين كلش كافي.
0: طيب
1: ما أحب، أي ما أحب الكثرة.
0: ما تحب الكثرة، أوكي شكرا. شكرا. هاي انت ما تسوي ابديت، هاي تسوي حذف. طيب تحياتي. اوكي شكرا استاذ محمد، نورتنا.
1: هلا وعيني. هلا
0: هلا هلا.

çilek, nasıl nara çilek. يلا عدنا اتصال جديد. الو الو، ليش صايح عليه؟ أجاوبك بعدين. إذا مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعدنا بسؤال اللي يقول لو لو لو ثلاث مرات قلت لو لو كان عندنا أنه خلينا نقول فتشي اسمه أبديت إلى يعني مواضيع اللي تخص يومك، تخص حياتك، تخص شخصيتك، تخص علاقاتك الاجتماعية غيرها، فشنو أول شيء ممكن يخطر على بالك بأنه تسوي له أبديت تحديث؟ فتشي يعني دقمة تدوسها وخلاص يتحدث. فأنا أعطيتكم خيارات وأكيد إذا عندكم أنتم خيارات أخرى فبالتأكيد لكم حق الإضافة. أنا أعطيتكم شنو بالله خلي أذكرها، الصحة، أعطيتكم الوضع المادي، أعطيتكم نظام النوم، أكو ناس هواية تحب تحدث وقت النوم لأنه ممكن يكون ده يأثر عليهم، خلينا نقول إدارة الوقت، علاقات الاجتماعية، خلي أضيف لكم الصبر والتحمل. شو إنساني مرات يعني بين ثلاث أيام حاولت أسوي الأبديت وقدرت أتحمل، يعني عمار مثلاً هذا الأسبوع راح أتحمله، يحتاج لنا بعد إجازة هيك مثل هاي حلوة جميلة أتحمله أكثر، يعني هيك وهكذا. الصبر والتحمل خلينا نقول لي العقبات الحياتية اللي ممكن تصير ويانا، الثقة بالنفس، الاعتماد على النفس، غيرها، كلها أشياء ممكن إحنا في بعض الأحيان نحسها إنه خلصت طاقتها أو خلصت يعني المدة مالتها. تفكيرنا ممكن واحد هالقد ما يفكر يفكر يفكر يفكر يوصل لمرحلة خلينا نقول ده يفكر بشيء كلش مصيري، يحس نفسه إنه بعد انتهى، ما عنده طاقة إنه هو اليوم إنه يأخذ قرار بشيء معين ويفكر بالصورة الصحيحة. فيقول لك أنا والله احتاج فعلاً أنه أسوي أبديت، أمسح كل الماضي أو كل الأشياء اللي كنت أفكر بها سابقاً، وبالتالي أنه أضيف أشياء جديدة أقدر أفكر وأخذ قرار صحيح. أو مثل ما قلنا التحكم بالمصاريف، هواي أشياء. فشنو أنت اليوم أول شيء يخطر ببالك لو كنا نستطيع، طبعاً هو ما يصير، بس لو كنا إحنا نستطيع نسوي أبديت، شنو الشيء اللي أول ما راح يخطر ببالك؟

طبعا وانت اللي قمت لي مقدمة هيك تتحمل الظروف الحياتية وانت يعني اهمها. عموما مستمعينا اكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم وكلش لا بالعكس يعني معناها انه يعني هذا الوقت هو بالنسبة لكم كمخرجين حلو جميل لطيف يمر سرعة يعني. احيانا او مو احيانا واضح من اجابتكم بانه اغلبنا ما يحتاج الى تحديث واحد، شكلنا كنا احنا نحتاج الى باقة تحديثات كاملة مع اشتراك سنوي. لكن الحلو بالموضوع انه الانسان دائما عنده فرصة بانه هو يطور نفسه حتى لو كان التحديث يبدأ من قرار صغير او عادة بسيطة يومية انت تسويها وحاب انه تحدثها. كل واحد من عندنا عنده جانب يتمنى يطوره او يحدثه، وهذا مو ضعف بالعكس، هذا هو دليل انه احنا دائما نبحث عن نسخة افضل من نفسنا، والمهم انه نبقى نتغير للافضل لكن بدون ما نفقد الاشياء الحلوة اللي تميزنا. وبالنهاية أو ما قبل النهاية، إذا الحياة فعلا بيها زر تحديث اللي هو الأبديت، أتمنى بس ما يطلع مكتوب بعد الضغط يرجى الانتظار، التحديث قد يستغرق سنوات تخيل. وبالتالي يمكن إحنا ما نحتاج نحدد حياتنا كلها، أحيانا نحتاج فقط نحدد طريقة تفكيرنا، ترتيب أولوياتنا، نحذف بعض الملفات القديمة، هاي خلوا لي خطوط كلش هواي جواها، نحذف بعض الملفات القديمة اللي أخذت مساحة أكثر مما تستحق. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو. أرجع وأكرر لكم سمعوا ساعة 3 سلطان راح يكون عنده حديث حلو حول الأشياء اللي دا تحصل. فتحية لكم جميلة مني ومن عمار كامل. شفيك أكيد نقول لكم باي باي، باكر نفس الموعد نلتقي بكم بالوحدة 1:05 عندنا أخبار بالوحدة. يلا باي باي. احتمال 1:10 1:15 لا بعد ما

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح

0: اقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا. وطّر راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير اسهل.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء آني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور
1: على الرشيد، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.
7: أغاني وأكثر.
8: أغاني وأكثر.
7: الرشيد أفأم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

أستاهل بالحيل وإذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتي اللي بين

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

0: بعد قليل عالطريق مع سلطان.
1: خلي عينك عالطريق لسه عالطريق.
2: عم تسمع الرشيد اف ام.
3: يا نسيم هب من ارض العالم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله
6: نكتب شو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من يسمعنا على 91.5. مساء الخير عليكم، شلون الاخبار؟ شلون اموركم؟ مساء الخير يا المواطن العراقي جميل، مساء الخير لكل الاشخاص الذين استيقظوا على الاخبار الجميله. مساء الخير على كل عراقي جميل وفرحة أو فرحة فرحا كبيرة بما سمعه فجر هذا اليوم. صباح الخير على كل الأشخاص اللي شكلهم جميل وكانت ابتسامتهم عريضة وذكر الله صباحا عندما سمعوا أو سمعوا تلك الأخبار. مساء الخير عليكم، بلشناكم حلقة جديدة حلوة جميلة من على الطريق. قبل ما أبدأ أطرح لكم السؤال وهاي، خلونا بداية نستذكر خلال أو ما حصل خلال 12 ساعة بالضبط المضت. ساعة 3 كان هنالك قرار بعد انتهاء الزيارة والتي طبعا يعني ذهبنا بها أو ذهب بها العراقيون إلى سيدهم ومولاهم الإمام الحسين عليه السلام، واستذكروا فاجعة الطف ودعوا من قلوب صادقة إلى أن يزيل الله هذه الغمة عن هذه الأمة وهو العراق. وبتلك القلوب الصادقة العراقية الجميلة بصراحة خلينا أقول لأول مرة منذ سنوات ربك يصيح آمين. لذلك قرر السيد رئيس الوزراء علي الزيدي بشجاعة أن يكون نتيجة من بعد أن كان الإلهام الإلهي بأن يكون نتيجة لما دعوا إليه العراقيون منذ سنوات خلال كل الزيارات التي كانت موجودة عبر التاريخ. لأن حقيقة يعني هذا الدعاء حقيقة واحد من الأدعية المتوارثة إلى أن يزيل الله هذه الغمة عن هذه الأمة من قبل إحنا والله لا من الملكية لا مشت أمورها، بس من بعدها من بعد 58 وجاي مهم. فلذلك العراقيين قعدوا وتفاجؤوا بشيء، حملة اعتقالات واسعة لحيتان فساد. زين، طبعا العراقي بداخله دائما عنده هذا التساؤل، تدرون العراق متشائم، فش قال سل اسمه لك واحد اسمه ذاك يوم اسمه هذا عدنان جميلي ايش. طب الاسم ورا الاسم، قض اخوك لا يتيه، يا اخوي لحقنا، اسم كبير وراء اسم أكبر أكبر أكبر إلى أن القائمة تتحدث عن 64 اسم أو 62 اسم إلى الآن حسب الأخبار المتداولة، وصلوا 39. الجماعة خلصوا بغداد، ما خلصوا بغداد طبعا هم، بس كانت الـ خلينا نقول الضربة الأولى القاسمة في حملة الخضراء كما سميت إعلاميا، اتجهوا إلى المحافظات، ناس راحت البابل، ناس راحت الكركوك، ناس راحت الاربيل، خاف عبالي مربيل شوية امان، لا هناك جماعة قال لك احنا خلاص فاسدين دوني يذوني تعالوا خذوهم عمي منا. المهم ناس راحت للكوت، ناس افترت طلعت القوات راحت قاموا تجيبهم واحد واحد، زود بط صعده بالسيارة تجيبه حطه وين في هيئة النزاهة ودخلوه جوا، تعال يا بيبي مش ماخذ. خبر مثلج للقلب صراحة. ومن خلال هذا المنبر نحن نشد على يد رئيس الوزراء سيد علي الزيدي، وتحدث بصفته الإعلامية والشخصية بأن يعني روح فالك 47 مليون عراقي راضي عليك، إضافة إلى يعني كل هلك راضين عليك، روح بوشك لا توقف.
وأحملك أمانة، وهذه الأمانة مني ومن العراقيين. أمانة الله ورسوله يعني صدق لتوقف وروح بوتشك، لأن مال واحد يقعد الصبح ويلقى هيك أخبار مثلجة للقلب بصراحة جميل. طبعا حتى أكون ضمن السياق القانوني، الكل متهم حتى تثبت إدانته، يعني الكل بريء حتى تثبت إدانته ولا زال متهم، لكن الأسماء بصراحة تغوف جميلة حلوة حبينا. نوبوكو أسماء طلعت ما نعرفها إحنا، مثل يعني الأسماء اللي طلعوا الجبوري والجنابي ما نعرفهم إحنا، الجميلي سوري، الجبوري والجميلي، عدنان الجميلي، يعني ما إحنا شنو ذول. طبعا هاي الأربقة تعرفهم، بس إحنا كمواطنين عراقيين فقرة ما نعرف من هذولي، شنو وكيل، شنو مدير، مدير اللي هو عنده، والنوب هذا عدنان الجميلي عبارك تحسه يعني فلوس تفرخ فلوس، شي ورا شي شي ورا شي، هذا لازمه مزرعة، هنا لازمه في شي، عاد قال معي حتى ترى جوة شرباي عندي، بس بلت عندي فلوس خاف تردون مثلا بابلوس كوبار تحسه حاطن بكل مكان. مهم، فإذا بالتالي أنا بصراحة ما قدرت يعني أن لا أتطرق إلى هذا الموضوع وإلى هذا الخبر المفرح، وأدري أنه أنتوا اليوم متحفزين للحديث، لا أنا ما أحتاج ذني، أنا شريد من عندك، أريد من عندك تفكر كمواطن عراقي جميل رائع سمعت عن هاي الأخبار، والقادم بالمناسبة القادم مفاجأة أكبر، أكو بعد يقول لك هم يقولوا، والمتداول في الأروقة السياسية والإعلامية إلى أن هنالك وجبة بقذل إذا مؤقوا شوية، العلم عند من تحدث، وهذا ما تم تداوله. أوكي، أنت اليوم قعدت، أو أنت جميلتنا المواطنة العراقية الحلوة، زوجتي حطيت زواجتي العيد ولبستي هدومك الجميلة وطلعتي الدوامك، وأنت من ساعة بدل بساعة قاعدة رحتي للدوام، هسه حليتهم، هسه حليتوا طلعتوا موظفين أنتوا جميلين اللي أنا مو كلش أحبكم لأن ماخذين كل السوالف. فالمهم كل الأشخاص اللي عندهم شغل وهاي، حتى الامتحانات، حتى دي يمتحنون طلاب السادس بدول عينكم يقول لك ليس مال كيمياء تخبل. مهم، فبالتالي طلعتوا وسمعتوا هاي الأخبار باي، وهسه رجعتوا، بس احكي لي، اطرح نفسك على نفسك هذا السؤال باعتبارك مواطن شريف تحب العراق وتحب العراقيين وتحب هذا البلد وتحب أرضه وترابه وشعبه وتحب سماء أو بحر أو مدري شنو، كل هندني تحبين أنت، ومن يلعب المنتخب تلزم العلم وترفرف بي وتاخذن سيلفيات وتاخذون أنتو سيلفيات ولعبة تايم وهاي السوالف. فبالتالي حسألك سؤال، والسؤال منطقي، الإجابة تكون منطقية، ما أريد إجابات بها مقدمات طللية. سؤال، أنت كمواطن عراقي أسألك يا سؤال إليك، ما الفائدة، أدرش لعد قلبك، ما الفائدة من هذه الحملة؟ أنت بوجهة نظرك قل لي هاي الفائدة من عندها راح يصير هيك بالعراق، أو أنا كمواطن هيك يفيدني. هذا أشوف كمية الوعي والمعرفة. سؤال أرجع أسألكم يا، ما الفائدة من هذه الحملة التي أطلقها السيد رئيس الوزراء والتي سميت إعلاميا بالحملة الخضراء نسبة للمنطقة الخضراء، الحملة الخضراء التي ألقى أو ألقي القبض بها على مجموعة من الأشخاص المتهمين بقضايا فساد وسرقة المال العام وهدر الأموال؟ هي وهيك اسمها ترى، يعني هم قالوا هيك. طبعا للمعلومة فقط، السيد رئيس الوزراء أو الجانب الحكومي إلى الآن ما أصدر بيان رسمي، بس متداول أسماء قاعد تطلع. فلذلك هذا هو سؤالي، ما الفائدة من هذه، أنت كمواطن إليك ما الفائدة من هذه الحملة التي أطلقت فجر هذا اليوم؟ هاي هذا سؤالنا. أرقام الهواتف للمشاركة 07802114115 07802116117، وبإمكانكم التواصل ويانا على 07201114115. رجاء كل المستمعين، ما عيدها بعد، اتناقشني خارج الموضوع بدون زعل،
عمارته حاول تركز بها اليوم. يعني لا تبقي لي اياه من اقول لك قطعه وما سولف. تجاوبني على السؤال، سؤالي بسيط، انت كمواطن شنو فائده هذه الحمله عليك كمواطن او علينا كلنا؟ تفضل.

0: طيب أول بيان رسمي طبعا صادر من هيئة النزاهة الاتحادية. تعلن هيئة النزاهة الاتحادية عن مباشرة بإجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية، يا سلام هاي لازم يها ورد، الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام. وتؤكد الهيئة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تضافر الجهود المشتركة والمتكاملة بين السلطات الثلاثة قضائية تنفيذية تشريعية. وتشدد الهيئة على أن جميع الإجراءات المتخذة تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته، وننوه بأنها تستمد قوتها وعزيمتها من تأييد الشعب المطلق وسلطة القانون والدعم اللامحدود والمؤازرة المستمرة من لدن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب، مجددة الوقت ذاته حرصها التام على الالتزام الثابت بالاطلاع عليها. اعتقال وصلوا 47 حسب المناسبة على أخبار التوالى، قد قلت لكم بداية حق 39 هسه صار 47 كثمانية جدة جرفة اسمها بعدين. المهم يلا خلينا ناخذ اتصالات.
1: ألو
0: ألو
1: الله يسعدك حبيبي.
0: الله يسعدك أنت،
1: شلون صحتك؟
0: يحفظك. من وياي؟
1: أني أبو علي.
0: أهلا بك يا أبو علي
1: من بغداد.
0: كل الهلا بيك.
1: والله في السلوك
0: أي شو الفرق؟
1: أني أبد ما أتصل على أي قناة
0: أي ليش؟
1: أي إذاعة ما أتصل
0: أي،
1: يعني بدعت روحنا من الحكومات
0: زين.
1: واليوم أي. اليوم أي. والله العظيم يعني أحس فرح فرح
0: أي.
1: هاي ضربة للكل يعني صدمة قوية للبقية وإن شاء الله جاهم السرى كلهم إن شاء الله
0: إن شاء الله. طيب أنت كمواطن عراقي اليوم برأيك شنو الفائدة من هاي الحملة إلك أنت كمواطن؟
1: هاي
0: أي.
1: هاي توقف اللي يبغون هسه يعني جاهم السرى جاهم السرى ورحم الله الدين الزيدي على تصرف وإن شاء الله مو يوميا على قبل يسويها
0: أي. ان شاء الله
1: يا رب. هذول يهزمون بريك ينهزمون.
0: ايه يرجعون.
1: الشعب عمي تأذى.
0: ايه.
1: والله العظيم تأذى فرد مرة.
0: طيب.
1: ماشي.
0: انا ممنون منك يا ابو علي، شكرا جزيلا لاتصالك.
1: حبيبي.
0: تحياتي لك يا ورد، يا اهلا ومرحبا. ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: مرحبا.
0: اهلا.
2: شلونك خال سلطان؟
0: هلا حبيبي.
2: شو
0: الأخبار حزام؟
2: والله الحمد لله بخير. سلامك الله يا أخي.
0: الله يخليك. سالف لي شنو الفائدة حسام؟
2: والله أستاذ سلطان يعني على عجالة إنه أنا طلعت باثنين فوائد. الفائدة الأولى إنه نرجع للأيام إعلان النتائج الانتخابية وتستذكر الأشخاص اللي شملتهم الحملة الصباحية اليوم زين ومن خلال العدد اللي يعني صعدوا بالكوستر اريد نعرف عدد الاشخاص اللي انتخبوا هاي الناس.
0: الله حلوة هاي.
2: من خلال عدد الاشخاص اللي ما اعرف يعني هل هم يعني مغلوب على امر هل هم مخدوعين هل هم مغرر بهم هي هاي السياسة العراق الحديثة يعني زين ديمقراطية صار لها كذا سنة بعد هي يعني كلش صغيرة يعني ما أعرف شلون مفاهيم ديمقراطية
0: بالضبط هي إذا أردت نقول وين حتودي وجهك أنت اللي انتخبت هذولي أو واحد من ذولي
2: هذا أنا شو
0: هسوي أنت من تقعد يم أهلك وتقول والله أنا طلعت انتخبت فلان وفلان كان خوش زلمة شنو وضعك؟
2: هو هذا إيه وبعدين من صعده بالقطار
0: شلون قطار جابهم في الدول العين
2: إيه إيه والله
0: إيه ما دي أقف بمحطة.
2: المشكلة إنه إحنا تعرف أستاذ يعني هم هسه هم متهمين يعني هسه ما نقدر نذكر أسماء على اعتبار إنه متهم بريء حتى
0: تثبت إذا أنت
2: بالضبط ما يطلع وإنه بيفتر علينا
0: إيه والله ما لا تفتر وداتك كافي شيلة
2: لا هو يمر على الشعب العراقي بس هي هاي بالضبط. يعني جديدة يعني غريبة
0: بصراحة
2: يعني يعني بصراحة غير متوقعة يعني أنا أتوقع هم قاموا يتلفتون هيك هاي معوض صدق كذي مش فيه خلا الشقالة
0: خبل
2: زين يعني ماكو هيك والله هذا سبب. السبب الآخر شوية طريف تدري إحنا الشارع العراقي انه لازم اكو فد شيء يهتم به، يعني
0: اي
2: تلقاه ترند
0: اي
2: يعني بالاسبوع يطلع لنا ترند اثنين ثلاثه.
0: اي
2: فاحنا قبل البارحه كان الترند هو المنتخب
0: اي
2: وخساره المنتخب
0: بالضبط
2: والاداء
0: اي
2: والمدري شنو.
0: اي
2: فهسه اقول انا ايش قد مشوصين المنتخب.
0: اي والله راح ينزلون يلقوها موشي عليهم، ماك احد يرجعون الاعلانات بعد ما
2: ادري ايش بالمنتخب
0: يا
2: ما يفكر
0: يا خساره يا هسه قال يا 5-0 ما
2: ماكو لا هسه انت يعني عينك بس على الاعداد يعني هذا المقياس ما لحق عليه سريع سريع سريع سريع
0: والله اي بشرف
2: زين وشنو بعد يعني ما اعرف يعني اليوم حفله اليوم حفله
0: اليوم
2: الصبح
0: والله ان شاء الله ان شاء الله هسه لحد الان 47 وصل العدد كان
2: 39
0: بدايه البرنامج يعني بالضبط قبل نص ساعه كان 39 هسه 47 وان شاء الله القائمه تطول ويقال الى انه هنالك مفاجات قادمه يعني باشخاص اسماء يعني غنانه حقيقه انا عندي شك باسمي يعني لان هسه متداوله بس ما اعرف صح لو غلط تدري الا ما يثبت مصادرها يعني
2: انت متفائل
0: اوف ما شوف عم سوي حلقة كاملة
2: متفائل لو فرحان من ال
0: اثنين
2: يعني من شجاعة الموقف يعني
0: اثنينهن أنا أولا فرحان إلى إنه هاي اللي كنا إحنا اليوم نحكي بيها كإعلام كأشخاص إلى إنه أشوف فيك يوم
2: أشوف
0: يعني
2: فيك
0: صراحة مش شمت هسا واحد حتى ليش يكون كلش مو يعني لا إعلاميا وأنا أتحملها أنا مش شمت والثانية اللي هي جدا متفائل بمثل هكذا خطوه سواها سيد رئيس الوزراء يعني يعني السيد الزيدي يعني ما حيسواها غيرك اي هو بمناسبه هو حيسويها الورا بعد ما يقدر يسويها ثقيله ما يقدر بس هي هاي يعني سيد الزيدي قدر لها والله قال لهم تعال وتصعد بالقطار خله صعدك
2: زين هسه زين استاذ
0: والسائق
2: السؤال الاخير يعني هم اكو ناس هسه مقهوره
0: اي طبعا
2: ايش قد عددهم ذولي؟
0: لا يستهان بالعدد بالمناسبه ترى خلي بالك.
2: يعني هل هم يعتبرون جزء من الفساد؟
0: جزء من الفساد طبعا مستفيد هذا.
2: لا يعني مستحيل يعني استاذ سلطان ذولي ما مستفادين بس تدري انت احنا يعني ربعنا
0: لا لا اول واحد انا اعتقد انه هو اللي ما مستفيد بس هو عادي بالنسبه لعايش الدور هذا اللي يقول لك انا تابع الشخصيه الفلانيه من يوقف بالسره من يوقف بالمكان من بطاش بمنطقته انا تابع الشخصيه الفلانيه انا تابع الشخصيه الفلانيه هذا العايش البوز بغير راس غيره فهذا اول واحد يعني هذا انا اكون من ذول الاشخاص اللي هم حقيقه مؤذين وعاشوا الدور اكثر من حجمهم يعني اتمنى انه قابلني تعال داخل اشوفك يعني شنو وضعك هيك يعني
2: استمتع دولي الحلقة
0: اليوم بصراحة مستمتع جدا
2: ودرجة الحرارة 49
0: والله هسه بالنسبة لي 16
2: يعني حرفيا شايل
0: شايلني حبيبي حياتي لك شكرا جزيلا لك حسام هلا مع السلامة باي ناخذ ويانا اتصال الو الو وين سؤال
3: الو
0: الو
3: كيف الحال
0: يا هلا
3: اللهم إني شامت
0: من هي آية؟
3: أحمد من بغداد
0: أهلا وسهلا بك يا أحمد
3: الله يبارك فيك
0: الله يخليك
3: رجاء لا حد يحكي بالحر ولا حد يحكي بالكهرباء ولا حد يحكي بخسارة المنتخب ما أعرف يعني الليفل كله صاعد دوبامين معلق يعني ما أدري فتشي والله العظيم
0: شنو اللي ممكن انت كمواطن اليوم استفادت من هاي الحمله شنو فائدتك شنو فائدتك انت كمواطن اليوم من هاي الحمله
3: كل اللي ذكرت انذني ذول سببه
0: اللي هن
3: الكهرباء والحر والمنتخب كل شيء هم ذول سببه
0: لا للاسف قطع الاتصال

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: يا ابو، شنو الاخبار؟
0: الله يخليك يسلمك من وياي.
1: لا اذا هيك اللي حتصير غير شيء.
0: اي صح
1: مو
0: اي والله ما مو ممكنك
1: طلع قلبي حمودي.
0: الله ليش ما يعني قلت له امه على هاي الصوره ماجد؟ ليش هيك شيء
1: جبت لو هاي الصوره ويا با كل من ينام بالعندي
0: اولا لو هاي الصوره كان اليوم ما جيتهم اني ليش خلوني اسوي حلقه والله بس الله
1: حجي اليوم ريمونتادا.
0: اي صدق ريمونتادا.
1: لا يعني نسينا المنتخب
0: سيد الزيدي جاب هاتريك
1: والله هيك اخبار تقعد من الصبح هيك تحس النهار حلو
0: ماجد شنو حسيته من يعني شفت الاخبار قعدت الصبح شفت الاخبار بهالطريقه
1: يعني والله يعني كل شويه ارجع اخبار خبر يعني اكيد هذا الشيء والارقام
0: ايه 2 3 4 5
1: والاسماء
0: ايه
1: يابا شنو السالفه
0: ايه
1: يعني شيء ثبت انه لا شيء يعلو
0: اي والله
1: ماكو بالسرية جايك روج
0: اي بدا يوقف والحمد لله ما بدا يوقف لله الحمد ألف مرة
1: الحمد لله وإن شاء الله ما يوقف
0: إن شاء الله ما يوقف يعني أنا حقيقة صدق هاي اللي أقول الجملة اليوم يعني قاعد 47 مليون عراقي كلهم ترحموا الوالدين السيد الزيدي على هاي الحركة والله كلها راضي عليه
1: وما خلى طريقة بفد يعني زاوية خاصة لا
0: لا لا لا ما حتى يعني
1: لا هذا يقول هيك ولا
0: تدري اكو ألسن تتداول اليوم على انه بعض الاعتقالات هي على اساس يعني قومي طائفي
1: غير ابد ابد ابد, أبد. منتقل الاسماء
0: اي سيلكتول سوى اي كنترول اي طيب شنو الفائده لك انت كمواطن اليوم عراقي شنو فائدتها هاي الاخبار او هذه الحمله
1: يعني اللي يكون مقصر بعمله رح يبدي هو يراجع نفسه اني خلي مثلا اني صاحب فلان مشروع اني لازم اكمل على اي شيء تفكر به مثلا الخدمات التبليط الاناره كل هالكهرباء المدري ايش اللي دا يشتغل هسه عمي اوقفه صار وقت الجد لازم اني ابدي اشتغل عدل
0: صح.
1: لازم اني ابدي ارتب لازم اني ابدي امشي بالطريق الصح صارت مثل التوعية منبه ودق الصبح شلون انت بحلم ويدقك منبه الصبح
0: اي والله
1: اقعد كافي راح الحلم هسه بلش الجد
0: بلش الشيء الحقيقي وبلشت الاشياء اللي هي يعني خلاص خلينا نرجع للسكة الحقيقية وكافي بعد هاي الصورة
1: للسكة الحقيقية ويا هاي الصورة طيب
0: احب السكة لا هي هاي الصورة محتويات هاي الصورة بدون الصورة
1: بالضبط
0: اي ريمونتادا والله ريمونتادا
1: ملموسه
0: اي والله
1: تحياتي
0: تحياتي لك ماجد حبيبي شكرا جزيلا اتصالك يا اهلا بك مع السلامه باي باي ناخذ اتصال ويانا الو
2: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: تحياتي سلام لك ولاخ المخرج
0: كل الهلا بيك
2: الله يسلمك اليوم احس انقلاب
0: اي
2: يعني انقلاب احنا ما علينا صحيح في انقلابات سياسية وهذا هم يعني انقلاب سياسي هذا يعني انقلاب حكومي يا ثورها استغفر الله اذن العذر يمكن يعني ندري ظهر جديد
0: نعم
2: يعني كل الشعب العراقي يتمنى هاي
0: انت شنو الفائدة بالنسبة لك انت كشخص
2: بالنسبة لي احكي لك صراحة
0: ايه
2: عرفني بس ما بيجي شوي عرفتني انت استاذ العزيز بالشغل والله العظيم لما انا اقعد على صوب الحمد لله شباب احكي يعني فوق المتوسط شوية اتبه اموري بس لما اقعد على الصوبة باللي الكهربائية او نفطية احسق الروح اقول الله يساعد الله يساعد الفقرة شنو ذنبهم دولة شنو ذنب الفقرة
0: صح
2: يعني الشيخ شي يقول لك شوف انا من الجيران السابق يا الجيران السابق يا الخام يا الخام
0: طيب يعني
2: هاي حوبة الفقرة
0: يعني
2: حوبة هاي
0: طيب
2: حوبة يعني
0: اذا انت اي بالضبط حسام. اذا انت طبعا ممنون منك، شكرا جزيلا لاتصالك، تسلم يا ورده. اذا كثير من الاشخاص اليوم اللي يفكرون بطريقه مختلفه بصراحه بهذا الموضوع. والله ما ادري يا بلال. يلا عندنا اتصال. الو الو
3: الو
0: شو كذا؟ الو اقطع، اعطينا الدلخ. طيب وينه اتصال؟ الو

0: شكرا اسمك. يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الكبير استاذ سلطان.
0: اهلا وسهلا سيد امير الجميل.
1: اليوم حقيقه يوم جديد.
0: ايه مساء جديد.
1: حقيقه يعني مو كذا
0: والله صدق
1: مختلف.
0: ايه
1: يعني في ازيه الصبح بس استاذ سلطان رجع عندي الامل بالحياه فد 90%
0: اوف
1: انه رجع لي واحد اشتغل.
0: ايه
1: اشتغل بالقوه. يعني بردونه شنو تشتغل يضربك.
0: ايش
1: تشتغل اذا كنت دلال يضربك بالمعارض يضربك بالسيارات يضربك.
0: طيب
1: يعني فاليوم احنا نتامل يكون حقيقه مو كذب انه هذا الكلام. اي واحد بايق المال العام مو ينحكم سنه لو يفك المحكوميه بفلوس. اللي باطل ومتهم نقول عليه وثابته عليه كون يسوي عبره لما نعتبر على مود يصير العراق صدق جديد.
0: طيب انت كمواطن ارجع نسالك نفس السؤال. انت كمواطن شنو الفائده من هاي الحمله بالنسبه لك؟
1: حج الفائده من هاي هم سالبين حق الشعب. يعني احنا لا خدمات. هسه انا اليوم هذا قبالنا بشارع 60 ابسط مثال بالدنيا. زين حفر وعاف الحفر مفتوحه. اسال المقاول انا عبر عليه اتمشاله يا بليش يقول والله مو الدوله اعطتني جزء وما اكمل الا يعطوني الجزء الثاني. ماكو هيك منطق. المنطقه البدايه اندمرت النص النهايه ماكو خوف ماكو لا يخافون من مواطن ولا يخافون من دوله. يعني مشكله يعني اول المواطن نفسه هذا المقاول او غيره وغيره ما يخاف من الدوله ولا الدوله تخوفه. زين
0: طيب
1: ان شاء الله امل خير. ما اعرف استاذ سلطان ترى تبى من يمك
0: أيوه
1: بس صار عندي امل انا كشخص
0: ان شاء الله يا رب.
1: يعني اي يعني اذا حقيقه هذا الشيء ماكو ترتب وحقيقه يعني مو بس هيك اعلام ويوم يومين ويطفي. زين الامور تستعدل. يعني انا اليوم هسه اذا انا هساني اذا اشتغل قطع الكهرباء وعندي خلل راح اشتغل عدل اذا قدامي عاقبه والراس كبير.
0: طبعا طبعا 100%
1: إيه راح اشتغل غير ما عليه وعلى عشيرتي.
0: صحيح
1: فان شاء الله خير. وعمي هذا بطل اذا صدق اشتغل هالرجال هالشغله هاي
0: يا رب ان شاء الله
1: على راسي بالقران. طيب. وعلى راسي
0: ممنون منك. ها اي
1: مو طبلت ذيك المره من شفت الجسوره وفرحت قعدت دفعت الغرامات ودفعت الضرائب. مزيان مال كم جسر اي مال.
0: طيب تحياتي لك مع السلامه. باي باي. هلا ناخذ اتصال. شنو وينه؟ الو وينه خطيه ذي خابر شنو بس دق انت ما عليك انت حتى لو دق ثلاث ستات حبيبي ارجع خابر مرة ثانية. أذكركم بأرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم الإجابة على السؤال البسيط الجميل وأتمنى تكون الإجابة غير بسيطة. ما الفائدة من الحملة التي يعني بزغ فجرها اليوم والتي طالت مجموعة من الأسماء المتهمة بقضايا فساد وهدر المال العام وأيضا الرشوة؟ أرقام الهواتف المشاركة 07 على الواتساب 07 0 1 1 4 1 1 5. اعطيني رأيك شنو رأيك مو شنو رأيك شنو فائدة عليك أنت بوجهة نظرك من هاي الحملة. ناخذ بيان اتصال. ألو
2: ألو
0: ألو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: وين الغالي شكرا
0: حبيبي الله يخليك يسلمك يا هلا
2: حبيبي الله يحفظك.
0: خلاص يلا شنو قل لي وين قطع للأسف قطع. يلا ناخذ اتصال اخر. الو
3: يا الله
0: يا الله
3: انا بتقاطع التسريع.
0: شنو هذا
3: تقاطع ما تسريع
0: شنو هذا ضحكه
3: ما هذا ضحكه وهيك والله العظيم من دار علي صلاه
0: وقهقه
3: وانا شو هذا ضحكه هم القهقه ايه وين يروح المطلوب منه؟
0: ايه والله صدق وين يروح المطلوب
3: منه؟ وين يروح المطلوب؟
0: ايش قد ما العراقيين هاي رددوا الشعار هذا او هاي الهزوجه بصراحه يعني جتي جتي
3: والله العظيم يعني من هنا طلعوا من كاس العالم. حلو؟ فالله اللي يعوضهم الله سبحانه وتعالى يعني الحنان المنان.
0: اي والله
3: يقول له خطيه ذولا قرروا
0: والله هي الله سبحانه وتعالى بواسطة هذا الرجل رئيس الحكومة قال يا عمي خلي العب لكم شوط بحياتكم ما شايفين
3: هاي قالوا انت دولاك اخذت شوطكم تعالوا عيل خلونا فرحكم
0: تعال ايش قد عدد الاهداف الجاية علينا؟ ايش قد 20 15
3: عدد يابا 48
0: اساسا 47 عندي اوكي
3: 48 يعني بالسلاطين والله 11 نخرج شوية على الموضوع. اذا واحد عنده بس كاش 180 مليار.
0: اي
3: هذا اول واحد اللي اسمه عادي ما يقول اسمه.
0: اي بدون اسماء بعد متهمين هم لا يزالون.
3: اصول ما سيارات.
0: اي
3: ما ادري كم عقار.
0: اي
3: ادري انت ما صار لك 4 سنين بالحكومه.
0: اي
3: الله يخليك هذا البوري اللي جيته مال الفلوس
0: شنو وضعه؟
3: تلي النبي انه بيجي حركه 5 مليار بالتنور حظ الحلو يطلعي من الجامع وكيت ليش بالشارع تبعد يمتهم عن نفسك وعن رجلك
0: بس مو
3: العالم راح تلقاها عمي الف رحمه على والديكم
0: ولد الملح
3: يعني جايين يعني لا هذا حرم لا تاكل والله العظيم
0: والله ناس
3: انا بالنسبه لي يعني والله قعدت من الصبح احنا بالليل تناقشنا بالموضوع بالجروب يعني عاد المبرد احترقت مهتمين رئيس الوزراء راح يجيب مبرد
0: جديد هو بس خلي كامل انا اجيب له مبرده جديده لو اعرف اخذها بالدين ما عندي مشكله بس ماشيين
3: ولد صاحبنا من مركز القرار تعال خبرته تعالته يحلف يقول انا مو لان هنا وما ادري شنو بس يقول والله العظيم قال راح يرجع عند الخدمه
0: يا الله ان شاء الله ان شاء الله
3: يعني هذا من مصدر موثوق يعني
0: والله انا يعني بس احنا طبعا نبحث على ان تكون هذه كلها جزء من خزيه الدوله بس اعتقد القوة التي تعتقل الان هي امام مغريات يعني صعبة بصراحة صعبة
3: يعني هذول ادعيهم مرتين
0: على الفلوس اللي يشوفوها قدامهم يعني
3: والله يثبتهم بالفلوس
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
3: نائبة وحدة نائبة على التخم ما كفى ما صالح
0: اي خطية
3: انت حاططين بالبيت شنو حريم
0: ما سوالف مال بيبيات مال يحطها بالبوفية طيب اذا الفائده شنو قل لي اياها سريعا
3: الفائده حسينا يعني اكو دوله صراحه 90% مش او 100% من الشعب المظلوم حس انه من فجر اليوم سموها عمليه فجر السكاكين
0: صح
3: حتى اكو دوله اكو عراق اكو رقابه اكو تعال انت ايش تسوي مطبوخة ما مطبوخة ملعوبة ما ملعوبة حبيبي أكو دولة الفاسد قالوا له أنت فاسد
0: حلو
3: السارق أنت سارق حسينا بانتمائنا للعراق للأمانة
0: حلو
3: قال لي أنا جد بالعراق أول مرة أحس بانتمائيتي
0: الحمد لله
3: أحس إنه فوق هاي رقيب يحاسب الفاسدين
0: يلا إن شاء الله خير
3: إن شاء الله تتم بخير وسلامة
0: بإذن الله تحياتي لك حبيبي للجميع. شكرا جزيلا اتصالك هلا هلا حبيبي باي باي ناخذ اتصال ويانا الو
4: مرحبا
0: اهلا اخي
4: شلونك اخويا
0: اهلا يا
4: حلقنا متر الزم والله
0: اهلا وسهلا
4: اهلا اخي
0: شلونك اخي
4: اخي
0: اخي وين جاور الظالمون العدا فحق الجهاد وحق الفداء شو
4: تسوي
0: يعني سالف لي
4: عيوني
0: ما الفائدة أنت كمواطن عراقي من هذه الحملة نعم. التي خرجت فجر هذا اليوم
4: والله أبو السلاطين الصراحة غير
0: أي.
4: يعني لو مشت بالصحيح وعلى حكايتك صحيح أنه أنت القوات اللي تعتقل وتتنفذ الواجب أمام مغريات جدا صعبة بصراحة أنا أشوف أنه راح تدور على الميزانية مبالغ طائلة احتمال 3-4 أشهر أنت الدولة تدفع رواتب للموظفين من هاي الأموال. يعني إحنا أنت.
0: يقال إنه الأموال تمشينا سنة رواتب. يقال.

0: سنة
1: اي يقال
0: اي بعد شك هو ليش اقول لك يعني انا اقول لك يعني اضعف الايمان 3-4 اشهر بينما انت من تقول لي سنة يعني فائدة طائلة
1: طبعا ايه
0: اكيد يعني ما راح تكلف ميزانية الدولة الموظفين بالضبط. الا من يجيب السراق
1: اي
0: اللي راح تصير ونتمنى ان شاء الله خير
1: ان شاء الله يا رب
0: نتمنى دائما متفائلين اي والريمونتادا سواها علي الزيدي خرافيه ترى يعني
1: والله يعني هاتريك هاتريك هذا والله
0: لا يا بس سوبر هاتريك هذا
1: سوبر
0: هاتريك
1: انا يعني تدري علاقتي بالطوبه مو قوي بس سامعها مال هاتريك انه يجيب مجموعه اهداف
0: اي لا هي الهاتريك 3 السوبر هاتريك 4 وفوق
1: مال السيد علي الزيدي شو صحوا لها
0: والله يصحوا لها يعني يمكن ميجا هاتريك يعني من 5 وفوق
1: يجوز 100% طيب تحياتي لك وميض جميل
0: تحياتي حبيبي لك
1: مرحبا مع السلامة باي باي لو تعال سولف لي ناخذ اتصال الو
2: هلا سلطان
1: يا هلا
2: مساء الورد لك والعمار
1: شلون الاخبار
2: والله الحمد لله على هاي الاخبار احنا شنو
1: الحمد لله
2: ما صدقين حتى نفسنا
1: اي والله
2: سلطان ذاك الأسبوع أنت يمكن في قبل ذاك الأسبوع أو قبل هي شو قلت تتذكر هذا الموضوع اللي أنت طرحته من قلت اختارون فئة يعني وسافرونهم على غير على أي دولة وشنو وليش من قلت لك على الصحراء الكبرى والله هذول انطوني إياهم
1: والله بشرفي
2: والله هذول انطوني إياهم وبلها الصحراء الكبرى بأفريقيا هناك أخليهم مكان ختلة ما حد يندلهم
1: والله بقيهم واحدهم بشرفي ولا وصل لهم شيء خليهم هيك
2: كل شيء ماكو اي خليهم هناك الصحراء قاسي يعني لا مطر جفاف يعني فهناك
1: انت شنو اللي برايك كان بالفائده عليك
2: انا اللي شوف سلطان احنا دائما كنا يعني نعاني من بين المواطن والحكومه عدم الثقه
1: طيب
2: كنا من زمان بس اليوم وهاي الحمله انه رجعت لنا الثقه الحكومه بينها وبين المواطن وصار القانون يعني على الكل يمشي ما يستثني أحد لا هذا سياسي ولا هذا من هاي الأحزاب فالكل يعني القانون على الكل يمشي علي وعليهم نفس الشيء فهي الثقة رجعت وبعدين يحسن الخدمات هاي الأموال العطالة يمكن يفتحون مشاريع لهاي الناس اللي الخريجين العطالة بطالة يعني تفتح لهم أبواب رزق
1: نعم ان شاء الله يا رب
2: شوف انه هاي فوائد هاي بالنسبه لي يعني هاي اللي هسه ذكرتها اليوم ولو احنا اليوم عقلنا ما ادري يعني يعني صح يعني كذا والله ما اعرف يعني ماذا استوعب
1: ان شاء الله يا رب تكمل على خير ان شاء الله
2: متشمتين بيهم حيل بيهم
1: طبعا 100% حلوه بزايد والله طيب تحياتي شكرا جزيلا يا هلا مرحبا مع السلامه باي باي ناخذ ويانا اتصال الو
3: الو ابو سلاطين
1: هلا
3: شلونك حبيبي
1: شلون الاخبار
3: الله بخير
1: الله يخليك يسلمك
3: مساء الخير حبيبي
1: بدول عمرك عبيس شلونك
3: هلا ورد يا عمرك
1: تعال سولف لي شنو الفائده عليك انت كمواطن اليوم سمعت هاي الاخبار الصبح
3: والله اخبار حلوه غير الاماله يعني تبشر بخير نقول يعني قصدي حتى لو كان تدخل من غير دوله او دوله اجنبيه يعني ما ايش تغيير بالعراق ما صار ما تدخل دوله كبيره بس شنو كوني طائر كوني شنو ممكن من البرلمانيين وهاي السوالف؟
1: ايه
3: يجون على البلوكات ويكونوا شفتات
1: والله يعني هسه ما اعرف هي الاخبار غير يعني مؤكده بس هناك اخبار تشير الى انه بعض المحسوبين على بعض الشخصيات التي اعتقلت من اللي منتشرين او يعني مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي يعني هم طفره اكو هيك يعني اكو هيك اخبار بعد ما اعرف هسه هذه تدري اخبار يتم تداولها فلذلك احنا اول باول ننقلها ونذكر الى انه هي يعني متداوله وليست مؤكده
3: يخلصونا والله نخلص
1: والله
3: خليه على هذا الشعب والله هذا الشعب الشعب لو يسيم مثل هاي قدام فرصه ذهبيه يعيد فيها انه هذا حتى لو كان مدعوم من امريكا ايدي يطلع حيتان
1: ما احنا بدنا نحكي هسه هذا الدعم الدولي والعلاقات المتبادله هذا الشيء لازم يصير يعني ماكو شيء انت اليوم تحكي عن انت قوى احنا بدنا نحكي عن اذا كان هنالك من اتفاقيات يعني مثلا هسه الان تم تحريك تقريبا حوالي 50 مذكره اعتقال انتربول ما بيننا وباقي الدول لملاحقه بعض الهاربين لكن انا اليوم كمواطن الي ادعم الدوله هسه الدوله طبعا تفتح علاقات
3: ويا الدوله حاليا ادعم الدوله
1: تفتح
3: انا طالع
1: ادعمها واقف وياها ابلغ اذا اكو شخصيه احسها مثلا بيت مشبوه بسالفه عالم دا تجي يمه المسؤول ابلغ. الان فرصه ذهبيه امام العراقيين يتكاتفوا جميعا.
3: الشعب والله شعبنا لو واعي ومثقف وممر في هاي السوالف اللي سبب هم ذول الحيتان اللي قاعد تطلع مبالغ خياليه خياليه. يعني هاي المبالغ اسوي بها كهرباء والله اسوي بها كهرباء مترمي
1: والله. يعني هي
3: الشعب كله بيصفق وعلى هو احمد شعب اسفي
1: والله. هي جزء منها لازم يكون هو تكاتف. يعني اذا ما كان تكاتف لا. طيب
3: والله
1: غير
3: الدوله
1: غير
3: الشعب.
1: ايه.
3: حتى الشعب
1: يقع
3: والله.
1: يا رب تحياتي لك عباس حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك يا ورد. هلا بيك، مع السلامه، باي باي. طيب عندنا اتصال. الو الو الو
4: الو
1: الو
4: انا اسف اتصلت مره الاخرى.
1: يلا شنو
4: نسيت شغله.
1: ايه
4: الولد عباس.
1: ايه
4: ذكرها.
1: ايه
4: ما دول جماعه النفخ. أيه. جماعه السيليكون. أيه. دولة هذا. أيه. النائب خلينا نقول اسمه ويشيلوه. والثانيه دولة جماعه المواكب. جماعه المواكب مالتهم. اللي يريد يطير فوق العالم.
1: ايه
4: هذول يكون ما انساهم.
1: قصدك الارتال؟ الارتال. ايه
4: هذا اللي يمشي وصافره. ويحرق ام الشارع. هذا يريده فدوى عينك.
1: ايه
4: ممكن يعني بلا زحمة عليكم.
1: هو
4: هذا يعني دول يكون يرجعون أبو السلاطين. هاي أمنية يعني. أتمناها والشعب كله يتمناها. هو يروح الدوام بسيارته. سيد النائب ويرجع بسيارته. سيارة حلوة وجديدة وتبريد بيها ما يحتاج لي
1: بعد ماكو داعي. هاي هاي هاي, هاي السالفة. اي والله
4: 20 مصفحة وياك. يعني قابل ايش راح يسوي لك؟ حاط روحك بقوطية.
1: والله ما ادري
4: الشباب على باب الله هذول يعني حسب سامع الهيلقيه اللي يحرقون الشارع حرق. والله فلان ويانا برت لي ولا فلان ويانا من رئيس الوزراء. قرار جميل. النائب صح ارجع له الحصانه ما عنده مشكله. بس حبيبي هاي بيتك بالخضره سياره اروح وعدي. من تروح للحارثيه او للمنصور ما يحتاج 18 سياره وياك. حتى يقولون فلان جه ونسد الشارع وصار الزحام.
1: نعم.
4: فدول خطيه احب انوح عليهم بلا زحمه.
1: حلوه خوش تنبيهها جميله.
4: ولا صاحبنا. شويه هو طلع من الموكب. بس ان شاء الله مسلوح النار. كورلا ب 90 اشتري من خلال منبر الرشيد. 90 فلوسك انا
1: ب 92 انا اشتري.
4: سلطان ايش بيك رحمه والدك وجاي عندك ما دوبعته.
1: ماي هايبرد. ماي هايبرد تختلف. تفيدني بهالايام افرفر بيها سريع ما اطلع بذيك. يوم يمك يوم يمي. يوم يمك يوم يمي.
4: موافق.
1: اوكي هاي.
4: حياتي
1: لك مع السلامة. طبعا الان الاخبار تتوالى الى ان هناك قوة امنية تتوجه من بغداد إلى قضاء الضلوعية، وقوة أمنية أخرى تتوجه إلى محافظة ذي قار. أي طلعت أي طبعا. وكانت الأنباء العراقية تنشر أسماء المعتقلين إلى هذه اللحظة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد
4: عوفه. اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: هنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نكتب شو يعني.

0: طيب مستمعينا طبعا رجعنا معكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم, وسؤال الحلقة اللي يقول بعد سماعنا لهذه الأخبار الجميلة والرائعة, فأنت كمواطن عراقي شنو الشيء اللي يعني بوجهة نظرك أنت كشخص إلى أنه هو حقيقة كان مفيد بالنسبة لك؟ شنو فائدة هذه الحملة اللي انطلقت الآن اللي أطلقها طبعا السيد رئيس الوزراء؟ طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: خير
0: مساء النور
1: غالب السلاطين.
0: يا هلا
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الأخبار؟
1: والله الحمد لله.
0: شنو الأخبار؟
1: اليوم مفتوحة نفسي حتى نزل في محاضرات بالجروب
0: يعني لاحظت. طيب شنو سولف لي؟ قعدت الصبح ولا انت مو قعدت الصبح؟ انت دائما قعدت الصبح انت زين. وشفت هاي الاخبار شنو شنو شنو تحس الفائده اللي عليك او شنو كان احساسك؟
1: والله بالسلاطين انا طبعا اهنئ الشعب العراقي كله, هاي الاخبار الحلوه والجميله ونطمح بالاكثر, نطمح اكو بعد, اكو هواي بعد. اي يعني اكو بعد تقريبا يجوز بال 300 واحد يعني تقريبا يجوز.
0: أي.
1: يعني هسه يجوز بصول 25 احتمال او اقل.
0: لا هسه احنا يعني تقريبا 48 واحد
1: الف رحمة على والديك. يعني بال 300 تقريبا اذا كلهم ذول اللي ثبت عليهم الفساد وان شاء الله يعني تخيل الفلوس مالتهم على قولة الاخ قبل شويه خوش مقترح يعني يقول حنسوي.
0: اي ماكو شي اموال, ماكو شي فلوس, يعني ارقام مهوله بصراحه.
1: اي بالله يعني خطوه مباركه من السيد رئيس الوزراء المحترم.
0: نعم.
1: على اي بالله على هذا الفعل الجميل.
0: اي والله صدق الفعل الجميل, يعني فعل جميل وبصراحه يعني ما اعرف شلون ممكن الانسان مرات يعني شلون يعبر, اكو تفاصيل ما يقدر نعبر عنها بكلام يعني, بس هي الحقيقه يعني اثلج قلوب عراقيين كثيرين يعني بصراحه.
1: تدري المفروض نطلع مظاهرات نشكره
0: بيها والله العظيم. بس يعني لان انا اعرف كل الزين, وهذا حسب المعلومات اللي يعني شايفها من قبل, هسه ما اقول لي عندي معلومات قد يجي بها مندسين, فلذلك خلي الزلمه يشتغل براحته وبعدين احنا نطلع كل واحد بباب بيته يبارك ويسوي. يعني هسه نقدر احنا نسوي اكثر من اجراء. الاول الى انه اذا كان عندنا شك باحد المنازل اللي بيها مثل هكذا مسؤولين نبلغ 911, والثاني من الممكن انه احنا نروح نطبع لافته جميله ونخليها بباب بيوتنا, هي دعم ومؤازره لرئيس الوزراء حتى يكمل على الاقل يعني.
1: والله انا يعني اهم صحيح انا عند البيت السيد
0: يعني
1: باب السياره بيضه كبيره
0: معروض ب 92 معروض ب 92 ورقه
1: على تنافس اكثر من
0: اي والله اكثر سياره بالعراق على تنافس هسه بالمشتري. طيب شكرا لك حبيبي وانا ممنون, شكرا جزيلا لك منير جميل, تحياتي لك, يا هلا ومرحبا, مع السلامه, باي باي. يعني بصراحه انا كشخص يعني يمكن من اكثر الحلقات هذه اللي حقيقه دا اضحك من كل قلبي. هسه طبعا يعني يمكن اكو ناس اليوم تفكر الى انه هل هذه هي الان فرحه العراقيين, هل هي شماته, هل هي فرح بهذا الانجاز, هل هي فرح باننا قد عدنا مره اخرى الى السكه الحقيقيه, هل هي فرح لان احنا اكو بينا ناس يمكن ينتظرون هاي اللحظه. يعني يمكن انا اقول للاخرين او اقول لكل الناس اللي يسمعونا, هي كلها مجتمعه يعني دائما احنا كاليوم مسلمين نؤدي كل الفروض, او مسيحيين نؤدي الفروض, او ممكن من ديانات اخرى موجود عندنا بالعراق احنا, ومن طوائف نعرف الى انه من ضمن القوانين الالهيه, من ضمن القوانين الالهيه ان لا نتشمت يعني بالمصائب خلينا نسميها. لكن انا كشخصيا اليوم يمكن اقول لا, يعني انطلق ايها العراقي وتشمت براحتك. ليش؟ لأن حقيقة من سنوات كثيرة وإحنا كنا ننتظر, قلت لكم يعني يمكن حكيت في بداية الحلقة وقلت إلى أنه في كل مناسبة, في الحج, في الزيارات, في استذكار يعني بعض المناسبات والشعائر الدينية إذا كانت لهذه الطائفة أو لهذه الطائفة، دائما يكون هنالك دعاء يتردد على الألسن، دائما العراقيين يحجوا اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع. والله سبحانه وتعالى يمكن كان يعني أنا يمكن حاجية في حلقات سابقة قلت الله سبحانه وتعالى نشعر إحنا بداخلنا إنه رفع إيدنا عنه، لأن إحنا يعني أكو عندنا أفراد في المجتمع مو زينين مو خوش بصراحة بالعراقيين، لكن لأول مرة الله سبحانه وتعالى يعني وحاشا لله أن يترك عبد، لكن خلي أقول وضع يده فوق هذا البلد، ويعني كان القرار الشجاع جدا من السيد رئيس الوزراء علي الزيدي. يمكن هسه واحد يقول لك هواي احنا حكينا ومدحنا وهسه هي، يا حبيبي شكرا جزيلا، انا قبل وحكيتها في سابق الايام وعلى مدى يعني هسه يمكن انا بالاعلام كم مر علي ست حكومات كلها ماكو هيك تقول ابو ديناصور، المهم فمر علي الحكومات، في كل حكومه انا عندي مؤاخذه عندي كلمه عندي تفاصيل، ودائما كنت أقول حتى في آخر حكومة حكومة السيد السوداني كان هنالك إنجاز، لكن هو إعلاميا أذان الرجل من خلال طبعا الفريق الإعلامي مالته. والآن يمكن أقول أني أنه السيد رئيس الوزراء بهذه الحركة ستذكر، أي طبعا حجي أدري ملحقنا البارحة رايحين، المهم فبهذه الحركة اللي سواها اليوم السيد رئيس الوزراء أو بهذا الإنجاز، ما أقدر أسميه حتى حركة، بهذا الإنجاز بصراحة أثلج القلوب جميعا، يعني راح نتذكره دائما. احنا عندنا مجموعة مفاصل تاريخية في هذا العراق، جزء منها نتذكره بالحزن وجزء نتذكره بالفرح وجزء نتذكره كبصمة تاريخية مرت علينا. فلذلك هذا الإنجاز سيذكر للسيد رئيس الوزراء لم يقم، يعني يمكن كان دائما اكو عندنا تدري اللي يجي رئيس الوزراء استعد عضلاته جماعة اللي يكرههم اللي ما يحبهم شيل له واحد اثنين، بس عدد يوصل 48 واسماء رنانة والحبل عجل. أسوي يقول لك مثلا لهنا وخلصت، لا هسه أقول لكم هسه الأخبار تتوالى إلى أن القوات من بغداد المكلفة بإلقاء القبض على هؤلاء وفق الأوامر القضائية تتوجه إلى المحافظات لجلب الأشخاص، حطوا اسمائهم بالمطار بالمنافذ الحدودية، وأنت تروح تاخذ لك خيمه وتقعد بالصحراء قد في دك فلوسك البكتن، ايش قلت تبقى انت، ايش قلت تبقى بالصحراء سنه سنتين ثلاثه اربعه خمسه سته، خلي بالك اذا حط هسه رئيس وزراء يلعب اللعبه نفسها الامريكان من يحطون جائزه على الاشياء هذول، طبعا بعد ما نقيس احنا من عندهم مو من نقيس وانما يخلون نقول يختفون، بس لو حط لك من ذني الفلوس الجني مليون دولار على فلان اسم فلان اسم فلان اسم اللي يجيب لياهم الى مليون دولار الى عمي 100 مليون والله العراقيين بلاش اسوي لك اياها بس للتحفيز ما تلقاهم بعد، يعني ما يقول لك هيئات ها يسلمها هذاك سلمهم على كانت الواحد يمكن كان 100 مليون سلمهم. فاذا ثلجت قلوبنا منذ الساعه الثالثه، هسه احنا تقريبا صارنا 13 ساعه وربع، فلذا والله يعني المنتخب اللي ما جاب لنا كاس العالم او ما اثلج قلوبنا ما فرحنا هذا عوف على صفحة عود من تخلص هاي والله يجوز حتى نجوز ننسى احنا يرجعون المنتخب يسوون اعلانات ايش يسوون ضبه. فلذلك خلي نلتهي احنا بالفرح اللي الان دنشوفه، تخيلوا بس هاي السالفة. طبعا كثافة اتصالات، خلينا اخذ اتصالات سريعا وخلينا اخذ بيان اتصال. الو
2: يا بألو
0: يا اهلا،
2: انت ليش تزودون على حلال العالم؟ الله يخليك.
0: ليش
2: سيارة أنا اشتريت 65، شنو أنت سمعت واصلت 92؟
0: 92 حبيبي، وأنا وأخوك طبينا شراكة بالمناسبة.
2: ها؟
0: أنا وأخوك طبينا شراكة.
2: عمي أبو سيارة إذا تسمعني.
0: إيه.
2: 95 نقد.
0: إيه. 95 نقد؟ إيه.
2: إيه.
0: إيه عادي براحتك. أنت إيش راح؟ أنت أو أي واحد شيء زيد أنا زيد فوق ورقة.
2: لا. مش شرط هذا. أنا 65 زيري بيه. من يحول
0: انا هسه بدي احكي منير صفاتك صدق من يحول شو اسويها مثلا ابناء الشهداء هاي شنو هاي ما تعرف
2: والله ما ادري
0: حجي
2: من الرموز السابقه
0: بتجيبه خل اوديه على القاطع مالتنا من هناك واقول لهم هاي مال فلان. اي والله بدعتك احتمال تدق لها الرقم مال برادو ما عليك انت.
2: شلون مكلفون ذيك المره؟ مكلفون بالفيلم الملك فيصل. الملك فيصل منه الملك فاروق انطاع نيشان نسميه ناط الشجاعه. هو انطاع نيشان الكمال بانه جاوي عليها ورقه قالوا له هذا من قدام النظام السابق
0: تعال جيبي
2: انا راح ناخذ السياره.
0: نفس طيب شنو انت شنو اللي يفيدك هذا الموضوع؟
2: والله بالسلاطين احنا من البارحه دخلنا الخبر احد الاصدقاء احمد اسمه
0: تقول اسمه دعوف
2: فرحت امانه غير كيف قلت كافي يعني احنا معقوله راح يصير تغيير عندنا داخلي ماكو يا خارجي تغيير بس من شفت الاسماء ايش ما ازت نفسي
0: ليش؟
2: تدري ليش؟ لان اقول لك هو بلش بال اكو مثلا باكر مال حولي خلينا نحكي شوي بالاكل ما صار جوعانين باكر مال حولي وباكر مال طري هو انت جيت نزلت باكر مال طري هسه بيروح على حولي
0: شوي اصبر لها
2: لا باكر مال حولي
0: اصبر لها ما يخالف لان هي يعني خطوه بعد خطوه وانا اعتقد لم تنتهي اشتيدك استاذ مصعب
2: هي طبعا جميل. هي ما طول ناويين ان شاء الله على خير
0: ان شاء الله
2: اي ما تنتهي لان
0: انت طيرت فعلك انت كشخص شنو الفائده اللي عليك
2: يعني فرحت لان تعبنا ودقوا لي صور احد الشايليهم ماكو هيك فلوسه بالسلاطين يعني حاطين عاد شربايه تشرشه في الجو ما مبين من الفلوس
0: دي الله
2: كعرض وكارتفاع مو بيتهم بالخضراء لا بيتهم غير مكان كانوا جيراننا اي 50s وشدات يعني هاي العشرة والخمسة ما يمكن ما يعترفون بيها والخمسة وعشرين لو شايب لو 50
0: حلو
2: لو شايب
0: هي مو على ما ما ما كبر وما شو اسمه
2: ما خف وزنه هو كثرة منهم
0: طيب
2: اي والله ان شاء الله يعني
0: ان شاء الله يا رب تستمر ونشوف الخير خلال الساعات الجايه
2: قدير قدير ان يستمر مو بالبدايه نفس القبل بس اول حد
0: لا ماكو قبل سواها هيك وصل هذا العدد بالمناسبه القبل واحد اثنين بالزايد بس ما اللي هيك وصل عدد لا ان شاء الله يا رب الاعداد الزايد
2: هاي فكره المظاهرات والله صراحه فكرنا بيها النيابه احنا داعمين
0: مو فكرته بس هذا الدعم يكون بهذه الطريقه
2: ايه
0: حط لك لافتة سالفة بلغ اذا اكو موجود احد خلي الاجراءات الامنية تمشي
2: صار كم دعوة على بيت السيدية
0: وهواي صار
2: منير وبلال
0: اربعة
2: صار وياي اربع دعاوى بتسعمية دعاء تنطيهم محل ودار وزقاف
0: انت الموضوع
2: اسمه معروف كل شيء يعني ما حتى ماكو عليه تشابه اسماء
0: طيب ايه وقف وكم عدوا قبال عيني؟
2: فلان قبل
0: طيب تحياتي لك بسيمة جميل شكرا جزيلا هلا بك بابا هلا ناخذ اتصال ترى 4 دقائق صار اطول الو نعم
3: مساء الخير
0: مساء النور يا هلا
3: شلونك استاذ
0: شلون اخبارك الله يسلمك
3: الحمد لله
0: سولفي لي قعدتي الصبح لقيت هاي الاخبار شنو رد الفعل
3: قعدت الصبح لقيت هاي الاخبار فرحت لمده 5 دقائق
0: اي
3: رد فعلي يعني بس بعدين احكي يعني اخذ راحتي
0: اي خذي راحتك طبعا بس بدون اسماء
3: لا اكيد بدون اسماء الحيه مين تنكتل غير تضرب راسها
0: طيب
3: انت رايح على صغار الكبار راح يروحون الزم الكبير
0: اي
3: هذول الصغار كلهم راح يختفون
0: مو انت خلي بالك شوف بهذا يعني هاي اللي تشوف للشعب العراقي اللي بدك تحكين عليهم كبار هم مو كبار هم موظفين عند اشخاص اسمائهم ما حد يعرفها حلوه لهنا بس اسمعي
3: اي طبعا
0: اكو ناس اليوم تملك من المال هذول اللي تحكين عليهم كبار واللي متداول عند المواطنين العراقيين كثيرين انه هم هذول الكبار رؤوس الفساد تخيلي هذول ياخذون مبالغ ورواتب من الاشخاص الذين يملكون المال وهذول اللي يملكون المال عندهم فالتفاصيل مو طبيعيه تخيلي انه هؤلاء يملكون المال اللي هم عندهم اموال جدا هوايه، يعني مو هوايه طبعا، هذا طبعا هذا بالمناسبه هذه يعني حتى المواطن العراقي للاسف انقطع الاتصال، حتى المواطن العراقي يعرف هاي الاموال اللي يلقوها هسه حاليا، هسه عندها على الاقل تقدير بعض الشخصيات التي ألقي القبض عليها، هذه تعتبر ترى رواتب دفعات. انت احكي لي اللي عند الكاش الحقيقي، وخصوصا انا ذكرتها سابقا وقلت الى انه السيد علي الزيدي هو واحد من رجال الاعمال الذين يعني دخلوا على كل البيروقراطيه اللي موجوده في الحكومه العراقيه، فاتت عليه كلها، اللي كان يطلب منه رشوه، واللي كان رجل اعمال وعنده شركات. فلذلك هنالك هو يعني هو كشخص اليوم مثل انا اليوم بالاعلام انا اعرف منه سين يبتز بفلوس، صاد يبتز بفلوس، فلان يبتز بمناصب، فلان اعرفهم، لان على قولته هنا عندنا مثل كلش حلو يقول لك ولد القريه كل من يعرف اخيه. فاذا بالتالي هذا الرجل على كثر المشاريع التي خاضها طبعا وهو متعدد المشاريع، فعلى مدى المشاريع التي خاضها من يوم ما بلش حياه البزنس لليوم، ايش قد مروا علي ناس اخذوا من رشوه او طلبوا من عنده رشوه او عرف الى انهم مرتشين. فهو الى الان يعني ده يعمل بهذه الاليه، هو بالمناسبه فقرهم الفاسدين ما اعرف، هو الله سبحانه وتعالى بعد توفيق الله سبحانه وتعالى يعني اجى سيد رئيس وزراء علي الزيدي رجل اعمال مارين عليه بقد ذول فد مليار واحد يعني كذا. فبالتالي لان انت تخيلوا يعني عدنان الجميلي يجي يعرض رشوه على رئيس وزراء، رئيس وزراء يحكيها يقول هو عرض عليه الرشوه، طبعا هو يمكن الرجال استحى او يعني باعتبار رئيس وزراء يمكن ما يقولها، يقول لك انا يعرض عليه رشوه لشتان ارشي، مو هي هنا السالفه. فاذا بالتالي هؤلاء يعني هذا الرجل شافهم كلهم، اذا ما شافهم بسالفه بكلمه تدرون جماعتنا خوف ما يدرون واحد رجل اعمال دي يفتح بزنس يعني ملخوت ملخ، تعال جيب يسوي لك اياها الاصابع البيروقراطيه العراقيه. واليوم عجبني تعليق من احد الاشخاص، صديق عندي طبعا هو كلش قريب من عندي، قال لي راح اروح لفلان دائره، قلت له شو الزحام العالم وهاش عندك رايح؟ طبعا واحده من الدوائر التي تعنى باختصاص معين. قال لي حروح هناك، اللي انا كل ما اروح يطلبون من عندي فلوس، اليوم راح اروح كلهم خانسين يخافون يطلبون الفلوس. فراح على فد تفصيله يعني تخص شغله، اعتقد انه هو اليوم ما حد يتجرى يطلب بعد مبلغ، بس يحكي بفلوس تعال انت مرتشي بس بعد فك لحد ما. فلذلك هذا الفساد المستشري والذي نخر المجتمع العراقي ونخر مفاصل الدوله على الاوان ان ينتهي، يعني بوجهة نظري لن ينتهي تماما، لكن على أقل تقدير يقوم الواحد يفكر فد مرتين يخاف خوفه. والحلو أنه إلى الآن لا يوجد، تخيلوا كل هاي دنعش اليوم مثلا فرحان والعراقيين ومتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة مالتت بيان أنه وسنأتي وطلع أسماء لا قل مخليها تخلص، يعني هاي ما اعرف ايش استنتاجي، قالوا خلاص تخلص واطلع بيان ابشر العراقيين شنو الموضوع، لان هنالك اخبار يتم تداولها الان في الاروقه الاعلاميه الى انه الاعداد التي يتم تسريبها اقل، يعني تخيلوا احنا عندنا 48 هي اقل من الملقى عليهم، ملقى القبض عليهم يعني الرقم اعلى، تتخيله. وانا حبيت هالرجال، لا ادور الانجاز ولا ادور طش، قال له خله خلص رجل اعمال يكمل البزنس يقفل الديل بعدين يعلن عنه، عم عقلية. طيب ناخذ اتصال. الو
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته،
4: شلونك عين استاذ؟
0: يا اهلا وسهلا بيك، يا اهلا ومرحبا، منو جاي؟
4: ياسر العزيز.
0: اهلا يا ياسر، تفضل.
4: شلونك قلب؟ ان شاء الله بخير.
0: كل الهلا بيك، الله يخليك ياسر. شنو اللي والله تشعر به انت الان، او شنو اللي راح يرجع عليك بالفائده من هذه الحمله؟
4: والله استاذ هي خطوه جباره واحنا نشد عليها، ولازم المفروض يازر شعب، كل الشعب يازر هذا الرجل. وحتى اي واحد عنده شبه يعرف شبهه فساد يبلغ عنها، لان هي فرصة مو استاذ لو مو صحيح.
0: طبعا
4: ما دامها بنخلي ما دام نقول بعدها بحرية هالشغلة.
0: اي ما دام بعد بحرارة الأصواب.
4: اي والله، وان شاء الله هذا الخير يعم على العراقيين، على الفقراء. هاي المجمعات هسه السكنية المبنية كلها يوزعها للفقراء، لان هاي كلها لهم، هم هذول الحيتان.
0: نعم
4: استاذ، احب انوه على فد موضوع
0: خارج الموضوع لو
4: لا نفسه هم الفساد. منبر الحر انتم، ويعني
0: طيب.
4: انتم دائما الحقيقه عندكم، ويعني تساعدون الناس. هاي استاذ تدري انت المفروض ان شاء الله ورا هاي الخطوه الرئيس الوزراء يسوي المنظومه الامنيه، يعيد هيكليتها. تدري ذاك اليوم استاذ صعد وياي ابو قلم يقسم بالله العظيم كل امر الطبله بالمئتين مليون بالشهر، هذول اللي ما يداومون ينطون فلوس، وهذول اللي يبنون بالزراعه ياخذون من كل بيت 10 مليون، يقول النثريه ما ينطون اياها، احنا نروح نجيب من عندنا هاي الاقلام.
0: جايب هذا الموضوع يعني بالنسبه للذني يعتبر اقل ذني. يعني جايب السرا جايب ان شاء الله.
4: صدق بالله يعني
0: يوقف راجع راسي يقول العراقي.
4: كلها يعني استاذ واصله للعظم الشغله، يعني مو هي طيب. يعني منظومه امنيه
0: كلها
4: يعني
0: تعرف بما انه انت تعرف وانا اعرف كلها تعرف. كل الموجودين يوم يعرفون شنو اللي دا يسوون.
4: وان شاء الله يا رب نحو الاحسن
0: ان شاء الله، نحو العراق متقدم. تحياتي لك، شكرا جزيلا، نورد. اهلا بك، مع السلامه، باي. طيب عندنا اتصال. الو
5: مساء الخير خالو.
0: مساء النور يا هلا،
5: شلونك؟
0: شلون الاخبار؟
5: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. شلون الاخبار؟
5: والله هاي والله الحمد لله زينين.
0: هاي الاخبار هسه شلونها؟
5: والله هاي اخبار كلش زينه، بس اتمنى من رئيس وزراء عم يمر على منظماتكو.
0: اي
5: بعض منظمات
0: اي
5: هم يجيبون مخدرات.
0: طيب
5: واكو بعد فسادكو بالسجن مين؟ يعني فساد السجن يقولي داعش ألف للكل سجين، مو؟
0: طيب
5: ما يصرفون ألف دينار لكل سجين؟
0: ما يصرفون ألف دينار لكل سجين؟
5: اي والله ما يصرفون. يعني تصور دزاج واحد برا، الدزاج مزمد برا ما يبقى 3000 دينار، هنا 9 نفرات يستلم دزاج واحد.
0: أوف.
5: اي احنا مصاح هذا عن بوك.
0: طيب
5: يعني يتصور كل
0: نفر هاي الملفات، هاي الملفات راح يجيها واحد وحده ورا الاخ، هي وحده ورا الاخ. اصبروا لي،
5: اكو يعني اكو بعد منظمات
0: هم يعرفون، والبقيه جوا احنا تترتب. سيد رئيس الوزراء لن يوفر جهدا في ذلك، يعني ابدا.
5: يعني احنا اللي يتعاطون يعرفون من وين يجي مخدرات.
0: طبعا طبعا طبعا،
5: فنعطيهم لاصحاب اكو منظمات يجيبون منظمات تابعين للدوله.
0: طيب
5: هم بس المنظمة يطببون مخدرات جوا. يعني أتمنى هذول هم يتحققون عليهم.
0: إن شاء الله يتحركون عليهم.
5: وأكو بس سجناء من أكو فاسدين هواي، إحنا هالمخدرات مجزومين.
0: طيب
5: إحنا هالمخدرات مجزومين.
0: هذه خلينا شوي لي قدام، بس خنخلص هسه من ذول ال ال ال الهدم.
5: بس خلو خليها أعطيك فكرة، يعني إحنا بين أربع حيطان. فاحنا مصحنا على مود مخدرات مزمنين مدمنين.
0: طيب
5: فاحنا مصح اذا المخدرات يطب جوا يم بابنا على الغرفه مالنا ما ندخنا،
0: شلون يعني؟
5: يعني اذا انا مزوم على المخدرات فاحنا مصح اذا طببوا لي على الغرفه يمنا بالسجن ما ندخنا
0: يدخل.
5: يعني احنا مدمنين مال المخدرات، طابين جوا نتشافه مو هم يطببونه، يعني استغلالي فول يعني يطونه بالكبسونة كبسوناتكو بمئة ألف مئة وخمسة وخمسين ألف. فإحنا إذا نشوفه ندخنة، تشوف الدولة إذا يطبب لك يا طبعا ندخنة.
0: طيب خلينا نشوف هسه إحنا بالأيام القادمة شنو ممكن يصير، وإن شاء الله هذا الموضوع ينحل. تحياتي إلى الحبيب
5: العراقي
0: منك. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. شكرا جزيلا. يعني بصراحه شوفوا هسه كثير من الملفات والقضايا الفساد، وانا قلت الى ان المؤسسات هي اليوم منخوره نخر بهذا الجانب، لكن خلينا اول مره يعني خلينا ناخذ مساحه، خلي يكون هنالك 13 ساعه ما راح تحكم عن فساد مستشري من 23 سنه، مستحيل، ماكو فيلم. يعني من سابع المستحيلات اذا انه احنا اذا سوينا حمله او صارت هذه الحمله لالقاء القبض على كبار الفاسدين، خلي اسميهم كبار الفاسدين والمرتشين ومهدري المال العام، ما تفض ب 13 ساعه. هسه اذا تتي بقيه شي يصير شلون بعدين اللي قدام الموضوع بعد. وهذه امنيه، امنيتي وامنيه كل العراقيين، الى ان السيد علي الزيدي يعني يستمر لن يقف، يجين وحده وحده بس هو خلي يخلص هذه. لان انتم خلوا بالكم هذول بعض الفاسدين يرتبطون ارتباط وثيق اما بشخصيات بارزه جدا او شخصيات مؤثره، او في بعض من عندهم طبعا المناسبه يرتبط بدول اخرى. فالضغوطات اللي عسى على السيد الزيدي يعني ما يعني حقيقه نقول الله يساعده الرجل هذا. فلا تتخيل انه هذول كل واحد من عندهم يعني هذا راح يدخل واسطه فلان ويدخل واسطه فلان وممكن فلان بالكت تترتب. هاي هاي يعني انت اليوم هسه ما اريد اشكك، بس مو احنا لين مصادرنا يعني مو مصادرنا وانما احنا كاعلام مرات نقرا ما بين السطور. لا تتخيل اليوم بعض الشخصيات الدوليه العربيه الفاعله المؤثره ما راح تتدخل على ذولي في محاوله لي يعني على اقل تقدير يعني لملمت ماء الوجه. انا اوكي القي القبض عليه خليه يسلم الفلوس وبعدين عود ممكن نطلعه، لان احنا عندنا تجربه سابقه وهي مجموعه من الفاسدين في سرقه القرن اللي يعني القي القبض عليهم بعدين ردت هذه المال وبعدين مشت الامور ورجعوا طلعوا وسعاده الى كثير من عندهم طبعا. فلذلك هذه ما ممكن. الرجل يقاتل اليوم مع فريق، وهذا الفريق اليوم وياه كل ما كان هنالك دعم شعبي. ليش انا هسه حكيت لكم؟ عندكم اجراءين كمواطنين، انت كمواطن عراقي تحب العراق طبعا، لان انت احنا ايش عندنا؟ عندنا دائما سالفه انه خاف ترجع علينا. تقدر انت تبلغ على اي مكان او تحس الى انه هو طبعا تحكي عن المسؤولين، مو اللي يشتغلوا ويا المسؤولين، يشتغلوا مسؤولين ممكن اكو بيهم كم واحد، بس انا احكي عن المسؤولين الكبار الفاسدين. ممكن تبلغ عليهم 911 اذا كانوا، لان هسه كثر بيهم ختلين هسه لحد الان ترى اكو جزء من عندهم يعني خاتلين طافرين، ناس رايحه ناس مدري وين، فاذا قدر يلحقوهم فتبلغ عنهن. والجانب الثاني الى انه ممكن تروح انت هسه لواحد ابو مطبعه خطاط تكتب لك لافته تحطها على حائط بيتك، شكرا رئيس الوزراء على هذه الحمله، الحمله الخضراء بعد حطها هيك قبال بيتك، هذا جزء من تضامنك انت مع السيد رئيس الوزراء. ماكو داعي ضغط بالشارع، اترك القوات الامنيه تتحرك براحتها. عندك مشوار اليوم، عندك ما عندك حاول تقعد بالبيت، كرص شوي ببيوتكم اليوم العراقيين، خلي القوات الامنيه تتحرك براحتها ما تتاثر. لان خلي بالك هي ليش صارت بثلاثة الفجر؟ مو يعرف جماعتنا لا يوقفهم نهار ولا ليل. هذه تدري اليوم هنالك سباق، خصوصا هسه بعد ما طلعت الاسماء وبدت الناس هسه راح يبدون كلهم يحسبون الخطباء، فكلهم راح يبدون يحاولون يتخفون، يقولهم موقع بديل مقر بديل. فحركة القوات الأمنية لإلقاء القبض شوية راح يكون يعني صعبة بوجود كثافة الازدحام وغيرها. هذول مرات ناشرين أحد واجوكم طبوا راح يجون قريبين. فهاي أنا يعني هذا جزء من العمل اللي أحس لأنه جزء من المواطنة الحقيقية عند الأشخاص. طيب شنو نقول لي؟ يلا.
6: هو العراق سليل المجد والحسد، هو الذي كل من فيه حفيد نبي، كأنما كبرياء الأرض أجمعها تنمى إليه فما فيها سواه أبي. هو العراق فقل للدائرات قفي، شاب الزمان جميعا والعراق صبي.
7: يا مجلة الخير يا أم البساتين، حييت سبحك عن وعد فحييني، يا مجلة الخير يا أم البساتين، حييت سبحك ظمآنا ألوذ به لون الحمائم بين الماء والطين.
8: ماذا أقول إذا استنطقت عن وجعي والجرح جرحي والسكين سكيني، ويوم يزحم وجه الموت ذاكرتي، أبكي عراقيا أم أبكي فلسطيني؟
0: طيب نأخذ ويانا اتصال. ألو،
9: مساك الله بالخير أستاذ سلطان.
0: مساك الله بالخير، يا هلا.
9: شلون الصحة؟ شو أخبارك؟
0: يا هلا ومرحبا.
9: شو أمورك؟
0: خما عندك من ذولي اللي لزموهم تطلبون فلوس مال ما انتخابات؟
9: والله أستاذ سلطان لا، أكو واحد منهم قبل الانتخابات اتفق وياي.
0: إيه.
9: واختلفنا على السعر.
0: إيه.
9: وخطية واحد بالمطبعة حسن جلط. يعني يطلب 33 مليون تقريبا.
0: يابا حلوات.
9: بالدعاء الكريم.
0: إيه.
9: يعني هو اتفقوا على مبلغ شوية ثقيل. هو على قولته مغرى المبلغ.
0: زين.
9: يعني ما دخلت شيء زي قلت أنا على مبلغ خليل ترى ما قلت شيء والله يعني ما مبلغ ليش يعني سعر المتر. قال لي ما أنا قلت أنا هذه ما أقدر. فذاك المصفي قال لي لا أنا أشتغل ساعة.
0: حتى
9: 33 مليون.
0: إيه.
9: يعني
0: حارب زمانه. حارب صدق حارب زمانه هذا.
9: والقرآن الكريم انجرط اليوم قالوا لي انجرط. أنا الحمد لله يا بخت.
0: إيه.
9: الله خلاص.
0: إيه كان هسه حرامات والله فاتتك هي.
9: والله أستاذ سلطان شوف هو الخطوة.
0: إيه.
9: مو زين.
0: يعني أنا كان أنا فرحت فيها بالمناسبة. اي ضربه 30 مليون كان فرحه. طيب هسه عوفه هسه هاي خلينا نحكي منو شنو الاحساس او شنو انت بوجهه نظرك الفائده منك انت شنو مستفاد هسه هاي الحمله اذا قلت لك انا هاي الحمله موجوده شنو الفائده اللي انت ترجع لك من هاي من هذا
9: والله اكو واحد من هذول لا بوبو يعني اليوم انفتحت 33 مطبعه كانت 33 مطبعه قاعده ما تشتغل
0: طيب
9: لأن أبوبو ماخذ العمل مالت كلين
0: زين شنو ماخذ العمل مالت
9: ما يخليك تشتغل
0: ليش
9: ما يخليك تشتغل أنت جيت ليش تشتغل لي جيت اتفقت وياه على سعر
0: طيب
9: أنا لا ما اشتغل لك السعر أروح على مطبعة أبوبو لا والله ربع مو نص ربع أستاذ سلطان ربع
0: زين
9: يعني أنا اشتغل لك متر خلينا نقول بلف وربع
0: إيه
9: فليكس تعال يا مشتغل بالف وربع هذا ليس المطابع اللي دائما ما دايري خطيه يقول لك انا اشتغل بالف بس تعال
0: امشيهن
9: بتحركني
0: اي
9: بس يعني خليني اداور حتى فلوس بفلوس
0: اي
9: لا ابو بلا يشغلها بربع
0: زين
9: يعني شوف ايش قد الفرق
0: اي
9: انت عندك 200 متر فلكس
0: زين
9: تجي تشتغل يا امي بألف وربع لو تروح تشتغل يم دولة بألف لو تروح تشتغل يم هذا بربع
0: لا اشتغل بربع شالي بيك انا
9: ها؟
0: اشتغل بربع والله
9: ايه شالي بيك انا ايش راح تسوي؟ راح تقول انت هذا شلون جاي يصرف له؟
0: ايه
9: زين مواد كلهم بدون ضريبة وانا مواد كلهم ضريبة
0: طيب حلوة هاي
9: اليوم والله 33 مطبعة كلهم اليوم وزعوا شكلهم
0: رجعوا ايه رجعوا شغلهم
9: رجعنا لهم يعني رجعوا اشتغلت انا ما اقول لك انا ما اريد استغني بس اريد اكل الخبزه
0: اي هي هاي السالفه
9: يعني ما اريد استغني فلوس الربح ما اريد اطلعه
0: اي
9: بس اريد
0: بس ارجع فليساتي صحيح
9: لا هسه اقول لا فليساتي والله يرجع اول ثاني رجع انت وين اول ثاني راح يجي علي بس اريد قوت يومي اريد ارجع قوت يومي
0: صحيح
9: يعني أقدر أكل لي خبزة أقول يابا والله رجعت البيت اليوم اشتغلت 100-200 ألف
0: طيب يعني إذا أنت بوجهة نظرك إلى أنه مثل هكذا حملة هي جزء من عندها إعادة أو فك
9: والله سيطرة اليوم هاي اليوم, اليوم فرحنا فرح أستاذ سلطان على الحملة ما واحد من عندهم يعني واحد من عندهم يعني فرحنا صدق فرحنا تنفسنا اليوم تنفسنا
0: طيب
9: يعني رغم انا اشوف حتى المبلغ اللي يعني انا شويه اغلى من عندهم بربع بس ما يخالف والله خلي يشتغلون هم امانة الله يعني انا باوع عليهم
0: ان شاء الله يا رب
9: والله عزلهم اغلب ناس والله استاذ سلطان يعني طيب. انت صعب اللي عنده واصبح ما عنده
0: اي والله هي هاي طيب
9: يعني شوف والله
0: حتى بس حتى نفتح المجال الاخر ما بقالنا وقت احنا انا ممنون من عندك وشكرا جزيلا تحياتي لك يا حبيبي خلينا نختصر مشاركاتنا شويه حتى نقدر ناخذ اكبر عدد من الاتصالات لان حقيقه بشويه ضغط دي صار عندنا ناخذ يعني اتصال الو
10: الو
0: الو
10: مرحبا
0: هلا شو الاخبار
10: يمكن انا عندي سؤال مختلف عن البقيه كلهم
0: يلا شنو سؤالك
10: يعني واحد مهسلس مثل هذا، ما اريد اقول اسماء، مثل هذا الجميلي،
0: ايه
10: عندك هلقد فلوس،
0: ايه
10: الى درجه انه دافنهن بمزرعه،
0: ايه
10: ومرتك حاطتهن بتنور هذا تحرقهن ما ادري حرقتهن، شو تسوي بهاي الفلوس؟
0: هاي هي مو كلها فلوس بالمناسبه يعني.
10: عمي مو كل ايش قد له من 5 مليارات 3 مليارات
0: يعني ايش تقريبا؟
10: زين ايش تسوي ب 3 مليارات؟
0: هاي بعد
10: هسه اني هسه جيب اي عراقي وشوف هاي الفلوس قل له هذني شلون نظمهن مثلا؟ ايش قد راح تاخذ من عندهم؟ احلف ما راح يقدر ياخذهم كلهم.
0: لا ما مستحيل ما يقدر ياخذهم كلهم، بس انت خلي في بالك هذول همين اكو جوانب احنا نجهلها والله يبعدنا عليها، طبعا خصوصا فلوس الحرام اللي هواي. هسه الفلوس الهواي حلوه بس مو الفلوس الحرام اللي هواي، احنا بدنا نحكي عن اشياء مرات الانسان تصير قدامه مبالغ ماليه. يعني من انت مثلا اليوم هسه انت نفرض جدل، انت اليوم كمصطفى تطلع اليوم بمشوار مالتك يجيب لك 100 دولار، بعدين ثاني يوم يجيب لك 500 دولار، ثالث يوم يجيب لك 1000، انت كل يوم دا يكبر هذا الرقم اللي يجيك، فبالتالي انت تقوم شو تسوي بدايه؟ اولها تبي تشتري كل الاشياء اللي ببالك وكلهم تخلصن، بعدين ورا ما يخلصن يبقى عندك فلوس وش تسوي بهن؟ بعدين يصير هنا موضوع انه اكو سالفه مثلا عند هذول الحكومه قامت تضيق مثلا عقارات معقارات ويشتري بعدين قوم يتجه الى دول يعني برا بيطلع بالدول، بعدين وهذا الحكي خلي ببالك المبلغ يوم عن يوم دي يكبر، فبالتالي يصير عندك تراكمي، فاهمني؟ وهذول ما عندهم عقليه البزنس، هم كلهم اغلبهم
10: حجي مع احترامي مو مساله يعني هذا اللي ياخذ هالقد فلوس هذا شلون اقول لك مستعبطنا؟
0: اي طبعا مستعبط،
10: ماكو حسيب.
0: لا لا انت تخيل انت ما اسال السؤال الاخر اللي يقول كل هاي المبالغ مالهن واحد مالهن يعني شلون طلع عن ذني كلهن؟
10: اي زين شلون وصلن لك الك انت
0: وصلن لك شلون
10: علي القاط مالته ب 60000؟
0: اي مثلا
10: انت شلون يعني انت شلون ملك الذني؟
0: شلون عافيه
10: ذني شلون صار لك ذني؟ يعني انت سويت
0: اي
10: يعني أنا. شنو سويته انت بحيث وصل لك ذني؟
0: هاي الفلوس ما لها كبير ما يعني شلون طلعت هاي
10: حاجه؟ ترى ميزانيه الدول
0: اي طبعا
10: والله ميزانيه الدول طبعاً. يعني هسه عدها الف يباوع الكره الارضيه شو اشتري؟ هاي السودان جيبوها خلي اشتريها ليش؟ يعني شو سويت انت بهالقد فلوس؟ شو تسوي؟ بيت سياره لك ولاهلك وعشيرتك كلهم تشتري لهم؟
0: ترى اكو دولة قريبه من عندنا ميزانيتها بالسنه يعني ميزانية دولة 18 مليار دولار وهو مكموشة عنده هسه الأرقام قامت تعبر 50 يعني تخيل هذا يمول دولة 4 سنين
10: دولة هي وناسها
0: وشعبها ودنيا وراحة
10: وطلابها ومدرسينها
0: كلها
10: وعجائزها وكلها وتدور وتمشي
0: وتمشي
10: لا وتنتج أحسن من عندكم مشواربك
0: تخيل
10: ما أعرف أنا ما أدري والله ما يعني أنا عجز لساني بالنسبة للي يقولون ليش مثلا ما يلزم راس الحيه وراس الحيه وما ادري شنو ترى ذولا هم كانوا بالنسبه لنا احنا الفقره نشوف ذولا حياه
0: صحيح
10: ذولا هم راس حياه ترى بالنسبه لنا يعني انت اللي يلزم هذا ما يلزم الكبير
0: طبعا
10: يلزم الكبير
0: طبعا
10: بس لحد يستعجل على رزقه
0: هي بس احنا شوي بس لا هاي طفقه مالتنا شويه تهدئ بس
10: اي هاي اخذتك اللبقه
0: اللبقه
10: انت طقوها انا اكمل
0: هاي بس شويه تهدى خلي شوي بس نرتبها
10: لا يعني شوف انت هسه اذا ابو محل ومحل اللي بصفه باق ورجع البوقة يفرح
0: بالضبط
10: انا مثلا كعراقي مثلا ما راح يحط بجيبي شيء هسه بس افرح منه يعني كذول هذا المحسله
0: ترى احنا اكثر من 40 مليون شخص هسه عفلي السبعه ذولي اكثر من 40 مليون شخص اليوم فرحان بالمسك هؤلاء الحيتان مع اموالهم وهو عن ايش سالت السؤال انت شنو الفائده اللي عليك راح ترجع وهم لا ناقه ولا جمل طبعا بالمناسبه راح تطلع هم نعطيك بالمناسبه راح تطلع اسماء احنا بحياتنا ما سامعين بيهم
10: ما
0: نعرفهم واللي هم دول حقيقه يملكون الاموال
10: مره طلع لقاء ويا واحد رجل اعمال او يعني ما اعرف ايش قال تدرون عندنا بالعراق رجال اعمال او مسؤولين عندهم ميزانيه اكثر من ايلون ماسك
0: طبعا
10: حق
0: صدق
10: ورا ما شفتهم بالكراتين
0: بس شنو موضوع مختلف تماما
10: عشان ما لا شايفه بس مليار بس مليار شايف.
0: بس مليار دي. وأنا كل ما يلعب علي أخسر خسرة.
10: أنت تخسر جول خسرت 500 هو التحارقة بثمانية.
0: طيب أبو الصوف تحياتي لك حبيبي. أنا أشكرك يا طيب. شكرا جزيلا يا حبيبي تحياتي لك. هلا باي باي. ناخذ ويانا آخر اتصال في حلقة اليوم. ألو.
11: ألو الرئيس.
0: عيني.
11: شلون الأمور؟
0: إيه. شلون الأخبار؟
11: أنا باشا.
0: قل لي شنو الفائدة اللي ترجع عليك أنت كمواطن كشخص كفرد من هاي الحملة؟
11: بعد ما حد يرشح الانتخابات.
0: ها؟
11: بعد ما حد يرشح.
0: بعد ما حد يرشح انتخابات. إيه. والله.
11: والقرآن. إيه. والله ما حد يرشح بعد كذا تخاف. وبهاي الهوسه كلها اكو واحد يعني بالدائره زعلان.
0: ليش؟
11: على هذا الخدوة بدون ذكر اسمه.
0: خطيه.
11: والقران وهو بعد عقد بعد عقد او مو عقد استغفر الله اجور يوميه
0: زين
11: واجور يومي من 2016 اجور يوميه. والله لحد الان وضايج عليه وزعلان.
0: الله.
11: وهو قاعد بالحواسي معي اول شغله وما يعرف ما اعرفه شخصيه.
0: ايه. ولا شايفه ولا عارفه
11: ولا شايفه وهذا وما ادري يعني قلت له انت صدق تشاق قال والله هذا ايش اسمه قلت له عمي وغير انت ما تتابع احمد البشير حقك انت ما تتابع انت تابع وشوف الشغل اللي
0: قاعد يطلع
11: الحقائق كلها 100% ما ادري شلون تعليته وياه
0: يلا
11: شوف الجميلي خلق على قولت هذا قاطع 60,000 يعني انت عندك هذه فلوس كلها عندك مقابل قاعد هنا واللي روح سافر
0: عمي هذا البلد بيرزقه هذا هواي بالنسبة لهم دولي كانت
11: عمو هذا صار عندي 200,000 حين وأنا ودي هنا أصرفهم بس
0: لتطلع عمي أسأكو اسم لإحدى النواب اللي هي طبعا من محافظة يعني مجاورة والله ما شايف اسمها قبل أنا طلع الشيء ليش شالوها شو الموضوع يقال أنه هي واحدة من الأشخاص اللي كانت مسؤولة عن كثير من عمليات الفساد الموجودة بالمحافظة نفسها هي نائب
11: صح صح عم سمعت فيه
0: فبالتالي يعني سالفة ما أدري إن شاء الله خير يا رب نسمع الأخبار الزينة خلال الفترة الجاية
11: الوحدة بصوتك هل يا من ضيعوني
0: اي
11: والله
0: يا ما سموا كلهم صدق يا لي من ضيعوني
11: اي صوتك حلو
0: طيب
11: يا من ضيعوني
0: تحية لك أبو زين تحياتي شكرا هلا بيك هلا مرحبا هلا بيك مع السلامة باي باي طيب مستمعينا طبعا في نهاية حلقتنا لهذا اليوم بصراحة خليني أختم ختام مختلف وأقول لكم إلى أنه كل المواطنين العراقيين اليوم اللي هم خلينا أفترض الرقم 40 مليون شخص اليوم هم قلوبهم مثلجة وبصراحة يتفائلون خيرا بأن الساعات القادمة راح تطيح بأسماء أكبر يمكن لأول مرة في حلقات على الطريق يعني أخصص حلقة كاملة عن شأن عراقي بحت 100% وهو يدخل قد في جانب أمني أو سياسي لكن بصراحة على طالما كل الحلقات التي مرت أنا يمكن حكيت أكثر من مرة وسولفت أكثر من مرة إلى أنه نحن بحاجة إلى مثل هكذا انتفاضة تكون موجودة لا يسمح أو أنا شخصيا لا أسمح بأي شخص أن يشكك بالنوايا ولا أسمح لأي شخص اليوم يفكر بطريقة سلبية حاول أن تكون إيجابي حاول أن تكون داعم أنت لحكومتك اليوم وباكر وعقبة وبلغ وكل الإجراءات اللي أنت تشوفها اليوم مناسبة حاول أن تسويها شكرا لرئيس الوزراء شكرا لكل الأبطال الذين اليوم أمام المغريات وألقوا القبض على هؤلاء الفاسدين وشكرا لكل شخص كان مصدر وسعي جيد في هذا الجانب فلينقل الإعلام فرحة العراقيين اليوم على الجميع نلتقي دائما خير باي

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: دار انت الجريح.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

روح من خلي سهر منك لحد الصبح لا تفكر

خليني استرى يلا وحد الصور لا تفكر حبنا غلّى.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الجمعية يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحيات.

0: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد اف ام.
1: كنا نتلاقى من عشي ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضبا تمحي المدى وتمحي الطريق. ما حدا يعرف

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداء عبد الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان، بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: على الرشيد، على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

0: الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
6: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.
1: جديد.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار.

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: لك هاي الأغنية إلك اسمع واستمتع. الرشيد أف أم.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعية، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: الرشيد أف أم المود مودك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: تفهم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم، بداية أسبوع إن شاء الله تكون بداية خير وبداية بها بركة إن شاء الله، هذا اللي نتمناه. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وإلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا. لكن خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964700114115 و0780221611. سبعة طبعا شاهدنا في هذا الأسبوع حقيقة خروج منتخبنا الوطني بشكل يعني ما كنت أنه أتمنى أنه يظهر بهذا الشكل حقيقة، لكن أوجه تحية حب إلى لاعبين يعني على الأصابع. تحية لآكام، تحية لمرخاس دوسكي، تحية لعلي جاسم، تحية أيضا لإقبال يوسف الأمين، وتحية لهم وأتمنى لهم مستقبل حقيقة، مستقبل عالي ومستقبل كبير. ربي يوفقهم لأن قدموا مباريات بكل ما تعنيه الكلمة. هدف أيمن أيضا كان من الأهداف الحلوة، لكن كنا نتمنى أن نشوفه حاضر في المباراة، يمكن كانت عدة إصابة. فتحية لكل اللي بذلوا جهود، وأكيد ما نبخس حق أي أحد، لكن الحمد لله أنه إحنا حتى لو كنا خسرانين أو مغادرين البطولة، لكن ما نغادر بـ 12 هدف. يعني أنا هذا اللي قاعد أقوله. يعني شفنا الرأس الأخضر خلى روحه بروح الفرق، خلى راسه براس إسبانيا. تخيلوا الرأس الأخضر هو يعني جزر عدد نسماته 450,000، وطلع عندهم منتخب. تخيل طلع عندهم منتخب مو صعد الكأس العالم، طبعا صعد بكأس العالم على حساب الكاميرون، طلع الكاميرون يعني مو عبالكم يعني، ودينافس حاليا وراح للدور 32. مصدقين انتوا لو لا ويام منو مجموعته؟ يعني اسبانيا، الارجواي، اي بالله يعني مو شي عادي. كل التوفيق لكل من يجتهد، كل التوفيق لكل من يقدم جهد حقيقة. فتحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب. الآن تجري مباراة كندا وجنوب أفريقيا ضمن الدور 32 من البطولة، فواحدة من المباريات القوية والحلوة هذه راح تكون دور 32، الدور الأقوى، الدور الأهم، الدور اللي أنت ممكن تقدم بيه أفضل ما عندك. دور 32 هذه أول مباراة في الدور 32، جنوب أفريقيا مع كندا. تحية لكل أصدقاء، تحية لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770111 115.

0: تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. أريد أسمع الجالية العراقية، أغلبهم كانوا في يعني حاضرين في مباراة كأس العالم. هم كانوا يعني اللاعب الرقم 12، لا والله اللاعب الرقم 1 كانوا. الجمهور والجالية العراقية اللي قدمته في هذا المونديال والله إلى كل الاحترام. وأنا مدى يعني هاي مال كلمات الشكر ونطلع نشكرهم، والله هذه قليلة. عندنا اتصال. لو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا
1: يا هلا بيك، مشتاقين.
0: يا قلبي يا هلا.
1: والله توني صعدت سمعت برنامجك، كل شيء ما سمعت من البداية.
0: أبو شهد شونك؟
1: أنا أحمد
0: حمودي حبيبي، شونك؟
1: شلون الأمور؟ لازم ناسي صوت.
0: شون العفو؟
1: لازم ناسي صوتي، صار لي فترة ما متصل.
0: لا لا بالعكس،
1: يمكن يطلع عندك. أنا أحمد القريش مكتوب
0: حمودي الورد. إيه
1: حتى
0: حبيبي شونك؟
1: متابعك على صفحتك الشخصية مال العفو مال التيك توك.
0: أتشرف فيك.
1: مرات أشوفه. الله يحفظك، شلونك؟ شلون الامور؟
0: شلونك حمودي؟
1: الله يسلمك، ادعي لك بالخير. الله يرحم والديك.
0: يعطيك الصحه والعافيه حمودي حبيبي. شلون تشوف كاس العالم هسه؟
1: والله صراحه انا ذيك المباراه الثلاثه اللي راح شفتهم يعني، بس غير فرق ما شايف على الامانه. شفت مال منتخبنا يعني
0: زين،
1: يعني منتخبنا احنا مش نسولف، ما يعني ما نقدر هم ننتقد انتقاد بنا يعني، ما اعرف يعني اللعب مو بالمستوى المطلوب
0: يا اخي. بس انا اكو شغله سعوفك من كره القدم.
1: شفت استاذ مهم، بس خليني اقول لك حقيقه احنا نعرفها وتتعرفوها. المنتخب هذا مستوى، المنتخب هذا مستوى ما يتحسن. انا اقول لك يعني واللاعب نفسهم والغرور هم ماخذهم يعني، بعض اللاعب يعني تلقاه على حالات ونشر وسفر وغيره ويلعب هيك لعب عادي يعني، ملتهي بغير اشياء، ما عنده هدف فردي واصل له صراحة يعني.
0: شنو رأيك بالجمهور؟ يا أخي الجمهور اللي قدمه للمنتخب، أنا يعني ما أعرف شون أنه واحد إيجازيهم.
1: أي والله، في الجمهور، في الترتيب، في حافز، وما أعرف إيش بيهم يعني. المنتخب أخوانهم اللي واعيهم ما يسونهم نحكي عليهم، ولكن بس مو هذا مستواهم يعني. قبل ما نحكي لا راح يقدم ولا راح يأثر، هذا مستواه ما إمكانياتهم. إحنا ما نقدر واحد نضغط عليه وهي هاي إمكانيته يعني. هو المنتخب هذا مستوى ودي اشوف اللاعب.
0: طيب
1: انت رايك شنو بيهم استاذ مهيمن؟
0: انا هسه راح تسمع رايي هسه.
1: اي نعم
0: هسه ويلا انتظرك على النصف الثاني حبيبي.
1: يلا الله يحفظك. الله
0: هلا بيك. هلا بيك. عندنا اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا،
2: شلونك حبيبي استاذ؟
0: يا قلبي
2: الله يخليك الله يحفظك.
0: من ويانا؟
2: مجيد حميد من بغداد.
0: منو؟
2: مجيد حميد من بغداد.
0: مجيد شلونك؟ مجيد
2: شلونك يا حبيبي؟
0: الله يسلمك يا ربيك مجيد.
2: الله يستر عليك. الله يخليك الأستاذ.
0: يا حبيبي مجيد، حاليا المن شجع بكأس العالم؟
2: أنا شجع البرازيل أستاذ. يعني إحنا من وعينا للدنيا البرازيل نهاية التسعينات بداية الألفينات كانت الذروة مالتهم يعني.
0: صح،
2: ولو البشر لعبة صعبة البرازيل واليابان، لأن المنتخب الياباني متطور جدا.
0: هم هذا طموح من أيام، أنا راح طبعا يعني خصصت حلقة يعني راح أحكي بيها، هذا من أيام المسلسل كابتن ماجد هم كانوا يعني ببالهم هذا الشيء.
2: أستاذ تدري مسلسل كابتن ماجد والسعي مالتهم من أساسه لما تعرف؟
0: أي
2: جعفر عمران من سجل عليهم هدف.
0: صح، كانت الشراره البدايه. صحيح.
2: اي تصفيات كاس العالم 1994
0: فعلا. صحيح،
2: هم اليوم عارضين كانوا يعني الكارتون مال كابتن ماجد انه شلون امنيته يلعب ضد المنتخب البرازيلي داعم للمنتخب الياباني.
0: صحيح صحيح.
2: استاذ والجاليه العراقيه، اذا الجاليه العراقيه الجمهور العراقي تجدد باي مكان.
0: فعلا فعلا يعني. بس انا شنو اقصد؟ اقصد ال ال ال اقصد العفو، البطاقات مال هذا المونديال غاليه، والطيران غالي، ويعني كل شيء غالي، فالله يكون بعونهم يعني.
2: استاذ خلينا نحكي فنيا، اذا انا وياك نحكي فنيا، البطوله مو قد الطموح، تعرف ليش؟ لان هي البطوله سووها بزنس مو اكثر من كره قدم.
0: والله انا اشوفها حلوه وقويه يعني.
2: لا استاذ القويه من الصدق يعني عدد الفرق قليله، 48 فريق يعني، يعني بطوله ما بيها نديه، والدليل شوف النتائج 7-1 6-0 5-0 هاي هنا ماكو قوه بالمباراه.
0: نعم
2: يعني احنا مباراه العراق والسنغال ما بيها تكافؤ نهائيا. ارجع لعبه اوزبكستان والبرتغال ما بيها تكافؤ، كراساو والمانيا ما بيها تكافؤ، البطوله 32 فريق كلش كاف. شوف استاذ احنا زودوا علينا 4 مقاعد من اسيا. ويا استاذ
0: وياك انا اسمعك.
2: شوف احنا زودوا علينا 4 مقاعد من اسيا، قبل كانوا دائما يصعدون كوريا يابان استراليا ايران.
0: صح
2: ارجع لهذول، ارجع لهذول الفرق شوف نتائجهم زينه، شوف الفرق صعدت حديثا مثلا اوزبكستان.
0: ايه لان اول مره
2: استاذ يعني مو هو هذا، منتخبات كواليتي عالي مثل مجموعه العراق، منتخبات كواليتي عالي جدا
0: يعني. احنا ما ننسى ترى للامانه نكون واقعيين يعني مجموعتنا احنا يعني اقوى مجموعه
2: مجموعه النار، بس كان بالامكان افضل من المكان استاذ.
0: اكيد
2: يعني خيارات اللاعبين كانت مو بالطموح، مو على قد الطموح.
0: طيب
2: لا
0: بالعكس انا يعني فرحان بسمع صوتك
2: على راسي استاذ العزيز.
0: يا هلا
2: يا طيب
0: الله يسلمك، يا هلا بيك.

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وتحية لكل المحبين. الحياة عبارة عن مفاجآت، مفاجأة في كأس العالم، مفاجأة في الزواج، مفاجأة بالحب. مرات شخص يجيك يعني يعترف لك يقول لك أنا كلش يعني أحبك مثلا. فهواي مفاجآت في الحياة. أحلى مفاجأة صادفتها في حياتك أو صادفتيها في حياتك. وصلتني رسالة من فارس تقول: مساء الخير مهيمن المنور بهالمساء، ملاحظة اليوم تجري مباراة جدا قوية بين المنتخب الكندي فعلا وجنوب أفريقيا، ولعب روعة والتعادل مستمر، وأكيد محمد كندا دي يشوف اللعبة. ما أعرف دي يشوف اللعبة، لا ما أعتقد، ما مهتم محمد بالمونديال. وتحية إلى مخرجنا المتألق، والسلام إلى جميع. شو وقت نصير مثل المنتخبات العالمية؟ نصير مثل المنتخبات العالمية؟ سؤالك حلو فارس. أي صورة هاني؟ أي ما أي شو يسوي بيها؟ زين أي زين اي مو هذا يجوز يعني الاي اي اشتغلها انه على المواصفات. والله سوالف عند محمد. تحيه لمحمد من كندا يعني حبي. لا يقول لي انا ديزليا عمر. يعني هاي شوية خلنا نطلع من الموضوع بلحظة وارجع. عمر قال لي محمد من كندا يريد صورة والدي. هاي انا ديزليا محمد ولا يهمك. عندنا اتصال له.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شبي محمد كندا بالمشكلة
0: يريد أوه. يريد صورة ابويه.
1: نعم شريد
0: صورة ابويه الوالد.
1: لا إله إلا الله.
0: ما شريد يسوي بيها.
1: ما رش. أنا أقول لك سوي. اشترك بيا الـ AI. مدرك بيش طبعاً. قد خطرت كذب.
0: يريد طلع فلوس الـ AI.
1: إيه طلع فلوس الـ AI براسني. زين. ما إحنا نقدر نشغل ما فاضيين.
0: إيه. أنت شنو هم؟ هم سووا لك صورة مني. شنو مسوي لك؟
1: مسوي لي صورة. ما قف. واحدة بصفي. هواي طيبة ومبروك الزواج وأسف على الإزعاج. أسف في التسعينات عميدي كافي.
0: وأكو صورة خلتك تبكي يقولون.
1: خلتني أبكي؟
0: إيه.
1: يا هي أستاذي.
0: والله يا أبو ما أدري. ما أدري.
1: أنا أبكي.
0: محمد قال العمر.
1: هاي أقبض.
0: إيه.
1: أقبض أقبض مو من عمر، لا عمر على راسي. أقبض منه في ذيب بس ما طول محمد لا. أيش.
0: منو؟
1: مشتاقين.
0: إبراهيم صار ينشر حالات؟
1: اي
0: خيرك؟
1: اني شوية حالات
0: ما ادري يقول يعني عمر يقول صار قاعد تنشر حالات ومال واحد مقهور وهاي.
1: لا والله استاذي
0: لا تسوي يعني خير الأحد.
1: لا لا ماكو لا والله ماكو شيء بس هيك تعرضت للموقف يعني هاليومين طلعت صاف ومن ليش هيك شيء شنو اللي صار زين اي عادي استاذي عيش وشو
0: يا حبيبي.
1: احلى مفاجاه صارت لي للاسف للاسف للاسف هي محمد كندا.
0: زين
1: محمد فارس يعني اعش تسوي الله ابتلاني بي فوق اللي انا عندي يجيني هذا النوم. شو تسوي حجي؟ شلون تعرفنا؟ شلون طلب رقمي؟ زين ويخافوني اول اتصال بيني وبين محمد طول 3 ساعات مهمة.
0: زين
1: ما برد نام يا معود قال لا دخلني سالي ايش عندنا يعني يا ايش تحكي ويا. ومن ذاك اليوم لهاليوم تليفون الصبح لازم ويا محمد وتليفون بالليل ويا محمد. اي وبيناتنا الحكي على عناد اذا هو ليش ما حسه
2: اليوم ضربت لفتين في الأوفيس.
0: أويلي عم بوصل
2: ما تحكي معك. مداران لفتين مداران راح يجي ما أعرف. إي والله أستاذ ونظيفه
0: بالعافية.
2: ومن فلافل الشجرة مو جوزي أكو فرق
0: طبعا
2: معناها الدهن نظيف.
0: عافية عليك.
2: وطرشي وطماطة زايد وكذا أي ما طول هيك هو أفهم واحد يضوجه شوية قبل ما يروح ينام.
0: شلونك إبراهيم أخبارك؟
2: الحمد لله والله الحمد لله مهمة بس ملتي شغل وقلة نوم زين.
0: شنو بعد من المفاجآت الحلوة؟
2: يعني شنو قصدك بعد من المفاجآت
0: بالحياة؟ شفتك في مفاجآت حلوة يعني.
2: يعني مو قلت لك إذا من ناحية العمل فأنا الحمد لله والشكر دائما أنا يعني ما أتفاجئ لأنه أنا شلون خلينا نقول ما أردم دحب روح إني أنا زين فالحمد لله دائما يبعث لي الله شيء زين الحمد لله والشكر. إذا عن ناحية الشخصية فأنا ما عندي شيء أنا رجال متزوج يعني فشيء اللي يصير لي مفاجأة أكثر منها
0: زين.
2: بس قلت لك عن الناحية الاجتماعية لا محمد كندا
0: يحصل
2: هذا الموقف وبجدارة.
0: يعني تزواجك من أختي الله يخليها يعني ما كان مفاجأة حلوة؟
2: إي طبعا أنت تدري بالمناسبة أنا كنت قافل عن الموضوع.
0: شون؟
2: مهم أنا كنت قافل عن الموضوع.
0: اي
2: كنا قافل جدولي كان شغل البيت اروح للكسره ل 12 دومنا نرجيله ارجع ولحيتي وشعري تشوف تقول هذا اخر جول مهيكانس
0: زين
2: وقافل على الموضوع. اي واحد يقول لي زواج وكذا وهاي لا خلاص ماكو اطلع عن الدين الاسلامي. شهر كان ابدل البول وشغل شركه جديد ورحت خطبت.
0: رب العالمين رب العالمين سهل لك ها؟
2: اي الحمد لله شكرا دق حمل مطروح
0: الحمد لله.
2: الحمد لله استاذي ما مضوجين احد ما مسوين صور اي اي محلوة على احد ولا مسوين سمعة احد فاكيد الله يرزقنا بلفتين فلافل ويرزقنا الحمد لله والشكر.
0: ايش تشجع بكأس العالم؟
2: انا اشجع كأس العالم؟ اشجع ارجنتين اكيد طبعا يرد الله يعاون
0: يا ابا ميسي غير راجع بقوة
2: استاذي. يعني هذا انا اذا خابر اقول لك كافي كافي اكو كأس ما اخذته. انت تدري هسه هو حصل اليوم على اكثر لاعب يقول بكرة ثابتة
0: لا فتشي هو ما هو ظاهرة
2: اي هو محمد ومن يعيب عليه محمد هذا متكبر هذا ما يشوف نفسه على العالم متكابي. إذا أبو ميسي ما يشوف نفسه على العالم تقولي من يشوف نفسه لاعب
0: يا أبو ميسي. على قولة صديقي عند حكاية تحية لأحمد عدنان أتمنى له الصحة والعافية يقول ميسي ماذا يدري بنفسه أنه هو ميسي
2: شبيه
0: ما يعرف بنفسه أنه هو ميسي بما معناه يعني هالقد ما داير بال متواضع
2: المهم الرجال ماكو اكثر والدليل الصوره الاخيره اللي هي الصحفي الارجنتيني لا يعرفه ولا يعرفه ليش تفاجئ وياه واحتفل وما يعرف هو من الارجنتين بالمناسبه
0: صح
2: هاي الصوره الاخيره دي جماله
0: صحيح
2: وطريق ارجنتين كل سهل وباكر لعبه برازيل اليابان غير موضوع
0: باكر رهيبه باكر
2: بلكي تتحقق كارت الماجد
0: او هي انا هذا يعني خصصت حلقه بعدني ما ناشرها
2: ايه هاي يا كابتن ماجد الجزء الاخير يتناول هاي الحلقه ويفوزون وياخذون كاس العالم اليابان
0: ان شاء الله.
2: على طاري كابتن ماجد لو طولت انت تدري كابتن ماجد عباره عن حلم وطفل يطلع
0: قال لي عمر قال لي
2: ايه
0: هي روايه كلش
2: ايوه عايش حلم
0: حلوه
2: ايه
0: هسه عمور قال لي هسه
2: الله يوفقكم حبايب
0: حبيبي ابراهيم الورد
2: تحياتي لك ولعموري ويحفظكم يا رب من كل سوء
0: يا قلبي
2: وانتم هم اكيد من احلى المفاجات اللي صارت
0: لحبيبي حبيبي انت
2: ورده مهمه من الورد
0: هلا ابراهيم عندنا اتصال الو قطع الاتصال، متواصلين وياكم، خليكم معنا.

متواصلين وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل الأصدقاء. عندنا اتصال. ألو. انقطع الاتصال. الحياة عبارة عن مفاجآت. شنو أحلى مفاجأة شفتها بحياتك؟ مفاجآت أنا بالنسبة لي هواية أكون مفاجآت حلوة كانت في حياتي، يعني هواية مفاجأة. يعني فشيء جديد يعني لا حديثا ماكو قديما. ايوه يعني فد يوم من الايام ما توقعتك وبنية كانت كلش حلوة، فما توقعت انه انا يعني راح اروح واصارحها وانه هي راح توافق. ابد ما كنت متوقع هذا الشيء. فجيت ثاني يوم كانت تقول لي ايوه انا موافقة انه تتقدم لي. اي والله فد كان يوم غريب عجيب، فجأة مفاجأة كلش حلوة في وقته. اشكرك اشكرك. اي بس مو يعني فلوس ما عندي كانت. يضحك اموري غير راح اكون صريح وياك. انا هم هذول اللي شو اسمه محمد ايه جي ثمانينات مرة بتفاصيل كارثية. تحية لكل الأصدقاء. شنو أحلى مفاجأة كانت في حياتك أنت أو كانت في حياتك أنت؟ خلي نسمع من عموري وبعدها متواصل.

0: عندنا اتصال. الو
1: استاذ مهيمن حبيبي
0: قلبي،
1: شلونك؟
0: الله يسلمك،
1: ايش اخبارك
0: حبيبي؟
1: انت ناسيني.
0: لا شلون انساك؟
1: اني طه ابو جود.
0: طه ابو جود حبيبي، شلونك؟
1: شلونك حبيبي؟
0: يا هلا بيك،
1: والله مشتاق لك
0: طه الصديق العزيز الطيب.
1: عمر شلونه؟
0: عموري والله ياتي يسلم عليك.
1: سلم لي عليه حبيبي.
0: حبيبي طه شلونك امورك؟
1: انتو شلونكم شو اخباركم؟
0: يا قلبي يا طه
1: والله مشتاق لك قناة كلها.
0: الله يسلمك حبيبي.
1: وللإذاعة.
0: حبيبي والله طه. طه من ال...
1: شلونك حبيبي؟
0: واحد من ال... من الكوادر الحلوة حقيقة. شلونك؟
1: والله سمعتك بالصدفة وقلت خل اخبرك.
0: لا انت اخوي طه.
1: بدول الحلقة.
0: شلونك؟
1: خير اذا انت بخير.
0: والله طه هيك شوي خلي يعني نسولف وياك شويه.
1: نسولف حبيبي.
0: شلون شفت كأس العالم هذا؟
1: والله تعبان.
0: كل اللعبات تعبانه لو بس لان احنا طلعنا.
1: لا مو كلها.
0: اقول لك باكر البرازيل تلعب ويا اليابان.
1: باكر ضيم وظلايم.
0: ذولا قافلين على كابتن ماجد.
1: اي عافيه.
0: مو بالله.
1: والله استاذ مهيمن حبيبي حلم مشتاق لك.
0: انا اكثر
1: والله العظيم يعني اجيكم واشوفكم ان شاء الله.
0: والله مو بس تجي تنور ونخليك فوق راسنا حبيبي طه. انت
1: بوس لي عمر عليك الله.
0: امين امين اكيد
1: حبيبي استاذ مهيمن الذهب.
0: يا هلا بيك طه
1: حبيبي.
0: شكرا على التليفون، شكرا على المواصلة الحلوة هاي.
1: يدول وجهك حبيبي.
0: يسلمك طه. هاي تحية من عموري ومن عندي إلي.
1: شاعد سمعوني.
0: أو وسام داود الحبيب.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

لكل المحبين ولكل ألف تحية لكل الأصدقاء. وطبعا فارس يقول استاذ مهيمن كانت كندا من أفضل وأروع الأهداف حاليا على جنوب. تتم المباراة بفوز كندا على جنوب أفريقيا وتحياتي إليك. طبعا كندا سجلت على جنوب أفريقيا بهدف وحيد وقدمت مباراة رائعة حقيقة. لا هو خلص هذا دور ال 32 كندا الآن خلص أخذت مرحلة وتغادر جنوب أفريقيا غادرت. فراح يصير مبدأ التسقيط الفردي في أي خلص هذا رجع. بس قدمت مباراة حلوة جنوب أفريقيا للأمانة. يعني قدمت مباراة تفاجأت شون يعني بالتالي أنه كندا هي الفازة. لكن هي هذه كرة القدم فهي فعلا هي أم المفاجآت. ليش يقول لك كرة القدم هي أم المفاجآت؟ بما أنه إحنا نحكي على المفاجآت، شنو أحلى مفاجأة تفاجأتها في حياتك أو في حياتك أنت؟ على 0964-700-011-415-07-8-02-116-117. منتخب كندا يتأهل للدور الستعش لأول مرة في تاريخ المنتخب الكندي. هذه المباريات هي عبارة عن تسقيط فردي لا محالة. يعني ماكو انه يعني لو باقين هسه متعادلين كان صارت اشواط اضافيه. فهي هذه متعه كاس العالم. 1-0 لكندا. متواصلين وياكم نسمع من عموري.

تحية للأصدقاء، تحية لكل المحبين، تحية للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770011 4 1 1 5. وبالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الحياة عبارة عن مفاجآت. شنو أحلى مفاجأة شفتها أو تفاجأت فيها في حياتك أو في حياتك أنت؟ شنو أحلى مفاجأة أنه أنت تفاجأتها في الحياة؟ هواية مفاجآت تكون عندنا، هواية أشياء حلوة ونفرح بيها، وأقول لك والله مفاجأة، ما كنت أتوقع أني مثلا أوصل إلى هذا المواصل، ما كنت أتوقع أنه أنا أحقق هالشي، ما كنت أتوقع أنه تكون عندي مثلا شريكة حياة زينة. اي والله صح صح. اي بالله، اي واحد مثل مرات يتفاجئ، يرجع الى الى الى عائله، يرجع الى مكان يتوقع انه هو كان حلو يشوفه، لا متغير. لكن كمفاجاه حلوه خلينا نسمع من عندكم على 0964770011 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: نصف القمر.

واصلنا وياكم على موجة 91.5 لتحية لكل الأصدقاء لكل المحبين وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0967001 4150 7802 116 117. وألف تحية لكل من يتواصل ويانا. جاليتنا ألف تحية لهم وتحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. الحياة عبارة عن مفاجآت، مفاجآت في كل شيء، لكن احنا اليوم بدنا نحكي على المفاجآت الحلوة. فحلو واحد انه يعني يستذكر المفاجآت الحلوة في حياته، نجاح، نقلة حال، شريك حياة، مشروع معين، ضربة حظ صارت وياك، فد مفاجأة صارت كلش حلوة. مرات اكو شخص، ممكن يعني اشخاص انه متزاعل ويا اخوه مثلا او متزاعل ويا اهله، وهاي سنين وما تنحل المشكله، في يوم من الايام يندق الباب ويرجع كل شيء الى حالته الحلوه وحالته الطبيعيه. فهذه يعني مفاجآت حلوه. مرات اكو مشاكل انت ما تتوقع وين تروح يا ستار، تروح الى يعني الى منطقة مو حلوة، تروح للمحاكم وتروح وتروح، لكن في لحظة ما تحصل مفاجأة ويتراضون وترجع المياه بشكلها الطبيعي. فهذه من المفاجآت الحلوة. مراتك واحد خطية متمرض وافتر الأطباء وقالوا له ما نعرف علاجك، في يوم من الأيام في مسألة بسيطة كذا يباوع على روحه انه هذا المرض رايح من عنده. هذه مفاجأة لو مو مفاجأة، مفاجأة حلوة. خلينا نسمع شنو المفاجآت الحلوة اللي مرت في حياتك او اللي مرت في حياتك على 0964770111 4115. خليكم وياي.

تواصلنا معكم، تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين. طبعا هدف كندا اجى بالدقيقة 91، يعني انتهى الوقت الأصلي، ضافوا 5 دقائق بالدقيقة 91، حطوا جول تأهلوا. هذه مفاجأة كأس العالم، ولا هو كانت رايح المباراة للأشواط الإضافية. ففرحة الآن يعني فرحة قوية في تورنتو وفي كندا. أنا ما أعرف محمد من كندا يعني واصلت الفرحة اليوم المنتخب فايز؟ لا شون هي والله أريد أعرف يعني. وهذه طبعا لأول مرة في تاريخ المنتخب الكندي أنه يصعد إلى دور 16، هذه لأول مرة في تاريخ المنتخب الكندي. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل المحبين، وإلى كل من يتواصل ويانا وجاليتنا طبعا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4111 5. وخليكم ويانا يعني.

ألف تحية لكل الأصدقاء. حلقتنا شرفت على انتهاء، نقولكم تصبحون على حب وسلام. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عموري، نقولكم في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: بديت اشهق فراقك والنفس مقطوع، اختنق دربك الجدم وما قبل يكمل، يمر وجهك علق وبوجه حط شباك، واشد وجهك بوجهه بالسهل ينحل. خذت نظرة ولها السعيون متوضيات، اذا صلت لغيرك كل فرض يذبل. السهر مو زين
1: بس عيون تشرب ليل، تندل كل سهر بس طيفة ما تندل.

اليتام وتيهك واليتام عيونهم تندل انكسر قلبه بديك شلون دمك سال ديك الساعة أصعب مشكلة بلا حل ويبتم عاتب العشاق من نظرات

0: بس فرقاك ما مقدور. رضيت تخوني بس ما ردت ترحل، يرحت بوقت ما رجعت جنازة أثر خطوة غيابك ماك حتى تسأل. نويت تخوني
1: لو غريب ارتاح حتى اقدر اجاوب ناسك انت تسأل.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

يشرب ماي عينه ويشتعل بجفوف ديه ويضحك بوجه الظنون بغير قلبه ويبتشر والبيه بيه الماي.

يا وعي بغير ظل الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل اشتاق لي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة ووحشتي بلا يهم

بناري ورقة عيونك مهجتي وقبلة بليل ونهاري. حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير أخذت واني من طبع البداوة تموت روحي وما يموت الموت ما نسد دلال والخاطر يحن. تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهم السفن. تدري بي رمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون. ولاح وجهك كل تفاصيله على رمشي تطوف ذي بصحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلب خوف. حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطراف العرب يرجع يحوف. وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل عبيدك تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل. لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. اني اصلا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن